0: وفي ولاية سيمارك كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا اللغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: المواطن رجعنا.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف وراء كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصاب دران ده أمدر كلها دربا مرتين هني كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكى كم ما حكومة كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا اللي سوقل دا يجي أنا حتى علينا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي إجلا كلها إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا إملاس شيلو جيبو من تين أشان دا كله الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيب خرنتر هنا تينة دا ما أنا قاعد داكوس حالي داكوس بيجنا سيارة اليوم دا كلها ورانا درا هنا موتينين دا أنت جنب هنا غير جارا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبد الله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي مساعد محمد علي تعليقا على القرار:
2: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنفوذ بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجة إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
6: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجة إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب1500 ميجاوات في فترة الصيف، وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية، وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بورسودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج، يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
8: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
9: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص انهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة.
0: اعلنت ادارة التجارة والتموين بولاية كسلة انها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم ايقاف الامدادات، مشيرة الى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الاثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد، ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
11: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015 وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص، حيث نفتح ملفات القضايا التي تشغل الرأي العام، ونستضيف أصحاب الاختصاص والجهات المعنية لتقديم صورة أوضح حول مختلف التطورات. في هذه الحلقة نسلط الضوء على قضية الباشمهندس محمد فاروق التي ما تزال تحظى باهتمام ومتابعة من قبل أسرته وداعميه والمهتمين بالشأن العام. بحسب المعلومات المتداولة من حملة إطلاق سراحه ومنظمات حقوقية، فإن المهندس والسياسي السوداني محمد سليمان فاروق احتقل في مطار دبي أثناء استعداده للسفر إلى نيروبي للمشاركة في اجتماعات تشاورية للقوى السياسية السودانية. وتشير البيانات الصادرة عن الحملة إلى أن أسباب الاحتقال لم تعلن رسميا، كما قالت إنه لم توجه إليه تهم معلنة ولم يقدم إلى محاكمة حتى وقت إصدار تلك البيانات. تعرض مسار القضية وآخر المستجدات القانونية والجهود التي تبذلها حملة المطالبة بإطلاق سراحه. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ مجدي حسن، الناطق الرسمي باسم حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق، والذي يحدثنا عن آخر تطورات القضية ورسائل الحملة وما تأمله في المرحلة المقبلة. مرحبا بكم ومرحبا بضيفنا الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم في راديو دبنجا على استضافة حملة إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان، وإتاحة الفرصة لنا لتوضيح آخر المستجدات. والجدير بالذكر هنا أن الباشمهندس محمد فاروق أمضى حتى اليوم معتقل في دولة الإمارات العربية المتحدة 1 سنة و5 أشهر و28 يوم منذ تاريخ الاعتقال في 19 يناير في العام 2025. بصفتي الناطق الرسمي باسم الحملة، أود أن أؤكد أن قضيتنا تشهد تطورا مهما بعد أن تبنت منظمة العفو الدولية قضية محمد فاروق ضمن برنامج التحرك العاجل، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط مع ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة واحترام جميع حقوقه الأساسية أثناء الاحتجاز. كما دعت المنظمة أنصارة حول العالم إلى مخاطبة السلطات الإماراتية للمطالبة بإنهاء احتجازه. التطورات دي بتمثل اعتراف دولي بأهمية القضية، وبتؤكد أن قضية الباشمهندس محمد فاروق لم تعد محل اهتمام أسرته وأصدقائه فقط، بل أصبحت قضية تحظى بمتابعة من إحدى أكبر وأهم المنظمات الحقوقية والدولية كذلك. كذلك عقدت تنسيقية حملة التضامن مع الباشمهندس محمد فاروق يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو من هذا العام، اجتماع مهم جدا، اجتماع تنويري موسع بمشاركة كبيرة من ممثلي القوى السياسية والأجسام النقابية، المبادرات الحقوقية والفعاليات الإعلامية وذلك في إطار توضيح الجهود المستمرة للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد فاروق. وفي هذا اللقاء المهم أعلن محامي الطواري مبادرة لا قهر مبادرة لا لقهر النساء، هيئة محامي دارفور، المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، وتجمع الأجسام المطلبية، وشخصيات تمثل أحزاب سياسية كذلك، أعلنوا انخراطهم الرسمي والمباشر في الحملة، مؤكدين التزامهم بتسخير كافة إمكانياتهم وخبراتهم القانونية والحقوقية للضغط من أجل نيل الباشمهندس محمد فاروق حريته. وكذلك بدورنا نحن في تنسيقية الحملة بنجدد دعوتنا لكل القوى الحية والشخصيات العامة والمؤسسات الحقوقية داخل وخارج السودان للانضمام للمجهود التضامني ده، مؤكدين أن الحرية للباشمهندس محمد فاروق هي استحقاق لا يقبل التأجيل، وأن الحملة ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى تحقق دفع المنشود. وفي السياق ده كذلك تؤكد حملة إطلاق سراح محمد فاروق إنها حتواصل عملها وفق النهج الذي التزمت به منذ اليوم الأول، وهو العمل المهني والحقوقي والاعتماد على الحقائق والمعلومات الموثوقة فقط، علما بأن هناك الكثير من اللقط والكثير من الشائعات التي تناقلتها المجالس وكذلك تناقلتها مجموعات أو أفراد على مستوى السوشيال ميديا، ولكن نحن لا نلتفت للشائعات أو الأخبار الغير مؤكدة، ونجيب الجميع الاعتماد على البيانات الصادرة عبر المنصات الرسمية للحملة. ومن المنبر ده في راديو دابنغا شاكرين ومقدرين لهم، بنقدم لهم جزيل الشكر، وكذلك لكل من ساند هذه القضية من أفراد ومنظمات ووسائل إعلام، ونأمل إنه تكون دي مساهمة في التضامن المتزايد في الوصول للهدف المنشود. وهدفنا هو بالتأكيد من أجل إطلاق سراح شخصية سياسية وحقوقية قدمت الكثير لشعب السودان ولشباب السودان، وكذلك شخصية أسهمت في المنابر المعرفية والمنابر الثقافية في السودان، ولذلك من أجله ومن أجل آخرين بتستمر الحملة بتاعتنا وللوصول للهدف المنشود، وهو إطلاق سراح الباشمهندس محمد فاروق سلمان وعودته إلى أسرته وإلى أصدقائه وإلى شعبه في أقرب فرصة ممكنة. لكم جزيل الشكر والتقدير عن حملة الحرية لمحمد فاروق الناطق الرسمي للحملة مجدي حسن، وشكرا جزيلا.
2: وبهذا مستمعي راديو دبنغ الكرام نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص التي تناولنا فيه آخر تطورات قضية المهندس والناشط السوداني محمد فاروق سليمان في ظل استمرار احتجازه بدولة الإمارات. نتوجه بالشكر لضيفنا الأستاذ مجدي حسن الناطق الرسمي باسم الحملة على ما قدمه من إضاءات حول تطورات القضية والجهود المبذولة في هذا الملف. كما نشكركم مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة، ولا أن نلتقي بلقاء خاص جديد. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أنا سارة أجستر.
0: راديو دبنجا راديو
1: في حديث خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. وحديث خاص على راديو

0: دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. مسؤول تشادي: هجوم بمسيرة من السودان يخلف جرحى وخسائر في الطينة التشادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء استمرار هجمات الطيران المسير خاصة في دارفور وكردفان. تقرير أممي: انهيار الخدمات يهدد 170 ألف نازح بالنيل الأزرق. حميتي يوجه بإصلاح المنظومة المالية لقوات الدعم السريع وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. برمناصر من نيالة: الحركة الإسلامية هي من أشعلت الحرب في السودان. مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية: لا يمكن للجنة داخلية سودانية أن تحل محل عملية التحقيق المستقل حول السلاح الكيميائي. أمجد فريد: العقوبات الأمريكية والأوروبية تمثلان مسارا غربيا متعمدا لإضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. تأجيل مشاورات الآلية الخماسية للحوار السوداني في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل. انشقاق قوى قوامها 280 فردا على 32 عرب مسلح من الدعم السريع ووصولها إلى الخرطوم. حاتم السر: البرهان ركز في حديثه مع قيادات الكتلة الديمقراطية على أهمية إعادة الروح للعملية السياسية في البلاد. مستشار رئيس مجلس السيادة يعلن اتفاقه مع قيادات تركيا السعي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن تسجيل 248 حالة وفاة وسط حديثي الولادة خلال العام 2026. كينيا تجدد دعوتها لبذل جهود دولية وإقليمية منسقة لإنهاء الحرب في السودان. وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلة يعلنون الالتزام باستمرار انسياب سلعة الدقيق إلى حين فراغ لجنة حكومية من أعمالها. عمال هيئة الموانئ البحرية يتمسكون برفضهم تشكيل فرعية نقابة عمال الموانئ. مباحثات روسية صينية لحل النزاعات في السودان وليبيا. وفاة مدير الجوازات والهجرة السوداني خلال مشاركته في مؤتمر رسمي بتونس. دراسة هندسية تكشف أن ارتفاع المياه الجوفية يهدد عطبرة بكارثة جيولوجية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم دورة تدريبية متقدمة لقيادات بقوات الدعم السريع في نيالا. ممثل يونيسيف في السودان يزور ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد احتياجات الأسر والأطفال. غرفة طوارئ دار حمر: اعتداءات الدعم السريع على مواطني منطقة المشروع غرب مدينة مبادر بولاية شمال كردفان. نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أوامر قبض وإعلانات هروب بحق 47 صحفيا سودانيا بينهم رؤساء تحرير. البرهان يتفقد كنترول الشهادة الثانوية ويعلن إنشاء مطبعة للامتحانات ويشيد بجهود المعلمين. ولاية الخرطوم تقر تعديلات جديدة لأسعار الوقود المقدمة من الشركات المستوردة والموزعة وتخفيض 50% في ترخيص الركشات. أمطار غزيرة تلحق أضرار ب 261 أسرة في 5 ولايات سودانية خلال أسبوع. ارتفاع سعر الفول السوداني المقشور بسوق محاصيل الأبيض إلى 10 ملايين جنيه للطن بزيادة 30% عن سعر بداية الشهر. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يلتقي سفير ألمانيا لدى السودان لبحث الحوار السوداني السوداني. مغادرة 80 سودانية من يوغندا ضمن الرحلة 11 للعودة الطوعية للسودان. مواطنون يغلقون طريق الرئيسي احتجاجا على اختطاف طفل في ظروف غامضة بمحلية دورديب بولاية البحر الأحمر. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
2: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: اهلا وحبيكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. في اليومين الفاتوا اعلن بنك السودان المركزي حزمه من الاجراءات الرقابيه والاداريه بحق عدد من المصارف والعاملين فيها، شملت إيقاف المصرفيين عن مزاولة أعمال الصادر والاستيراد وإنهاء خدمة بعض الموظفين وإحالة آخرين للتحقيق، وده على خلفية مخالفات تتعلق بعمليات النقد الأجنبي. الخطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول هذه الإجراءات. بنك السودان بيعتقد أنه هذه الإجراءات جاءت في إطار صلاحياته القانونية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق النقد الأجنبي والحد من الممارسات اللي بتأثر على استقرار سعر الصرف وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي. لكن الخطوة في المقابل يعني أثارت عدد من التساؤلات المهمة، يعني حول أنه هل استندت الإجراءات إلى أسس قانونية وإدارية سليمة، وهل يملك بنك السودان الصلاحيات الكاملة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات أو القرارات بحق الموظفين في المصارف، ولا هو ترك الإجراءات دي للمصارف تتخذ إجراءات مع موظفينها، وهل تكفي الإجراءات الرقابية وحدها لكبح الارتفاع المتواصل في سعر الدولار، أم أنه الأزمة في سوق الصرف أعمق من ذلك؟ للإجابة على الأسئلة دي بنستضيف في الحلقة دي الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف علي إبراهيم للوقوف على الأبعاد القانونية والإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي. أهلا ومرحبا بك سيد عبد اللطيف علي إبراهيم في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا جزيلا.
3: وبداية، ما طبيعة هذه الإجراءات اللي قام بها بنك السودان المركزي بشكل مفاجئ باتخاذ قرارات بحق مصارف ومسؤولين في هذه المصارف وإقالة البعض؟
0: أنا هنا أحب أبدأ من الإطار العام بالنسبة للسياسات وتأثير هذه السياسات على الأداء الاقتصادي بصورة عامة للبلد. فالمعروف أنه الاستقرار الاقتصادي ما بيجي إلا بالتكامل بتاع سوق العمل والسياسات النقدية والسياسات المالية يعني. وبما أنه بنك السودان مسؤول عن تنفيذ السياسة النقدية فبيجي دوره في هذا الإطار، لأنه في النهاية هو بيحافظ على الجانب بتاعه فيما يتعلق بالسياسات النقدية اللي هي لها ارتباط طبعا بسياسات التمويل، لها ارتباط بسياسات عرض النقود، لها ارتباط بسياسات النقد الأجنبي. فبالتالي كل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان هي في إطار المحافظة على هذه السياسة. الخبر اللي انتشر انه هو قام باتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المصارف نسبة لمخالفات مصرفية وضد بعض الموظفين ايضا، انا افتكر انه للبنك السودان او البنك المركزي له الحق في انه يتخذ الإجراءات اللي هي بتحفظ السير بتاع السياسات النقد الأجنبي بصورة يعني عملية وكده. فلأنه يعني أي اختلال في تنفيذ هذه السياسات أو ارتكاب مخالفات بتؤدي إلى عدم استقرار في سعر الصرف، وبتؤدي إلى يعني الإيروجن أو الانهيار بتاع الاحتياطات من النقد الأجنبي في البلد، وبرضه بيأثر على تمويل الاستيراد وبرضه السلام تحت الجهاز المصرفي بصورة عامة، بل وثقة الجمهور ذاته في هذه المصارف يعني أو في النظام المصرفي بصورة عامة يعني. لذلك أنا أفتكر أن البنوك المركزية أو بنك السودان له الحق في أنه يتخذ من الإجراءات يعني ما تكفل التنفيذ بتاع السياسة النقدية وكده. وطبعا هناك قانون بنك السودان، هناك قانون العمل المصرفي، وهناك يعني قانون العمل اللي بيخول للبنك المركزي الاعتماد عليه في اتخاذ هذه الإجراءات وكده. طبعا دور بنك السودان هو دور رقابي، لأنه في النهاية لابد أن تكون في رقابة بالنسبة للجهاز المصرفي، تكون في رقابة وبموجبة كل ما كانت هناك رقابة لصيقة كل ما كان يعني الـ الـ الـ الـ الأداء بتاع الجهاز المصرفي يتماشى مع السياسات المغربية اللي هي طرحها بنك السودان. فأي مخالفة تتعلق بالتنفيذ بهذه السياسات أو الخروج عن النصوص الواردة في سياسات بنك السودان بحق لبنك السودان أنه يتخذ من إجراءات وتكفل تنفيذ هذه السياسة يعني. وليس في قطاع النقد الأجنبي إنما أيضا فيما يتعلق بعمليات التمويل فيما يتعلق ب الحفاظ على أموال المودعين وفيما يتعلق ب إذا كان في أي اختلاسات برضو ممكن البنك المركزي يدخل طبعا في إجراءات يتخذها من أجل الحفاظ على السلامة المصرفية بالنسبة للبنوك وكذا. فنفتكر أنه هناك قوانين ممكن يستند عليها البنك المركزي في السير في هذه الإجراءات.
3: برضو السؤال سيد عبد اللطيف وأنت لازم تتحدث لراديو دبونج عبر برنامج حديث اليوم حول أنه هل التزم بنك السودان في هذه الإجراءات بالمعايير القانونية والإجرائية الواجبة، يعني مثلا يوفر حق الدفاع وإجراء التحقيقات وتدرج في العقوبات وإتاحة الطعن للموظفين اللي تم استهدافهم في التحقيق وبالفصل وكذا، وكذلك برضو هل إنه الإجراءات نفسها متوافقة مع معايير الرقابة المصرفية الدولية؟
0: هي أنا ما عندي معلومة تفيد بأنه البنك السودان التزم بال

0: غير القانونية، لكن بفترض بقول أنه من المفترض أن يكون التزم بها، لأنه في النهاية إذا كان ما التزم بها يكون موقف القانون ضعيف ويكون subject للطعن يعني. طبعا أنا برجح أنه يكون طبعا يكون التزم بالجانب القانوني. وطبعا إذا الرقابة على المصارف طبعا عندها فرق بتاع التفتيش بيكون يكون بتعمل دائما في التفتيش في الأداء المصرفي وكذا، والتاريخ المصرفي حافل ببعض كثير من الأحداث يعني، أنه يعني في ضبط كان بالنسبة للمخالفات فيما يتعلق بالتمويل فيما يتعلق بالنقد الأجنبي وكذا. وبالتالي تجربة بنك السودان أفتكر أنا بتأهله في أنه يكون اتخذ الإجراءات القانونية. إذا تم اتخذ الإجراءات القانونية طبعا يكون صديق للطعن من جانب البنوك المتظلمة أو الأفراد المتظلمين وكذا، وده بضعف موقفه كبنك مركزي. لكن طبعا اذا كان طبعا التزم بالاجراءات القانونيه فهو ده يعني بيعزز مبادئ العداله والحوكمه، ولا بد انه طبعا كبنك مركزي لا بد انه يعتمد على القانون في انفاذ الاجراءات اللي بيتخذها حيال المصارف والافراد يعني. لكن يعني اذا كانت الاجراءات اتخذت يعني بصورة متوافقة مع القانون والمعايير اللي وضعها بنك السودان أو القانون العام في بنك السودان، وأفتكر أنه ما بتكون عنده أي مشكلة مع الرقابة المصرفية الدولية. وحقيقة ده دور المصارف المركزية يعني، إحنا قبل فترة نسمع عن بنك إنجلترا اتخذ بعض الإجراءات حيال المصارف في إنجلترا، برضو قبل فترة شهر وشوية نسمع عن أن مصرف الإمارات المركزي اتخذ بعض الإجراءات تجاه بعض المصارف وأصدر بعض الغرامات. وبفتكر أنه هذا الدور المعياري بالنسبة للبنوك المركزية يعني، وإذا اتخذ وفقا للقانون ما بتصير أي إشكالات قانونية. من منظور حوكم ورقابة مصرفية أنا أفتكر أنه تشديد الرقابة على المعاملات بتحت النقد الأجنبي هو ده أمر طبيعي ومهم جدا، وخاصة في ظل الظروف اللي هي بمرابعة السودان وظل الظروف اللي هي يعني مر بها سوق النقد الأجنبي في الفترة الفاتت والارتفاع المتسارع بالنسبة لسعر الصرف وكده. لابد أن البنك المركزي من التدخل بشتى الوسائل على أساس أنه يحقق الاستقرار في هذا المجال وكذا. بالنسبة لسلطة بنك السودان في إنهاء يعني خدمة موظفين في البنوك، فإذا كان مقصود إلزام المصرف باتخاذ إجراء بحق موظفين ثبتت مسؤوليتهم عن المخالفات الجسيمة في داخل المصرف، فممكن ده يكون في إطار التدابير الرقابية للبنك المركزي، وده طبعا لابد أنه يكون مستند على لوائح ومستند على قانون. دي إذا كان طبعا من خطة تصحيحية للبنك المركزي. أما إذا كان المقصود أن البنك المركزي يفصل موظف مباشرة من علاقة العمل بينه وبين المصرف، أنا أفتكر أنه ده بيعتمد على النصوص القانونية السارية. طبعا في بعض الكثير من الأنظمة القانونية تكون علاقة العمل بين الموظف والمصرف فقط يعني، لكن ممكن يمارس البنك المركزي سلطة الرقابية على المصرف، وقد يطلب استبعاد موظفين مسؤولين عن المخالفات أو يعني يوجب اتخاذ إجراءات عدم صلاحيتهم لشغل اللي هي الوظيفة المعينة. وهنا أنا بقول أنه في علاقة مباشرة ما بين بنك السودان والإدارات المصارف يعني بالمدير العام ونائب المدير العام، لأنه هو موافق على تعيين المدير العام ونائب المدير العام تقريبا، فبالتالي هو ممكن يعني يحيل المدير العام يعني أو يلغي وظيفة أو يلغي تعيين المدير العام أو نائب المدير العام يعني إذا ثبت أنهم متورطين في أي مخالفات يعني. لكن طبعا ده كله بيعتمد على القانون يعني.
1: طيب سعادة الخبير المصرفي الأستاذ عبد اللطيف الإبراهيم، يعني إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه الإيرادات في وقف تصاعد الدولار؟ يعني تقريبا الدولار الآن بدأ في تصاعد جديد، رغم أنه بنك السودان يعني ضخ

0: كميات من النقد الأجنبي على المصارف، والآن برضو شغال في تشديد الرغبة على المصارف برضو لكل إجراءات لوقف تصاعد الدولار، لكن لا زال هنالك يعني ارتفاع في سعر الصرف. فما قراءتك لهذا الموضوع؟
1: لو صراحة أنا تكلمت برضو في بداية كلامي عن تناغم السياسات، السياسة المالية والسياسة النقدية وسوق العمل، لابد أن يكون في توازن أو تناغم بيناتهم يعني. فإذا حصل أي اختلال في أي من هذه السياسات ده بيؤدي برضو إلى تشوهات في عدة أماكن يعني، سواء كان في سعر النقد الأجنبي، سواء كان في مستوى المديونية، سواء كان في معدل التضخم. فدي كلها لابد أن تكون نتاج للممارسة بالنسبة للممارسة في المنظومة الاقتصادية يعني. فالسياسات التي اتخذها بنك السودان قبل فترة ضخ حوالي 400 مليون درهم دي أدت إلى أول حاجة، أدت إلى انخفاض سعر الصرف، أدت إلى تخفيض التسارع في الانخفاض يعني. حقيقة الانخفاض في سعر الصرف ده بيكون أثر مؤقت تقريبا يعني لو ملاحظين أنه يعني الأيام الأولى انخفض سعر الصرف تقريبا وبدأ حتى التسارع في الانخفاض بدأ يقل يعني، ودي برضه نجاح للسياسة، نجاح جزئي، لكن ده كله مش كافي على أساس أنه يعني ده يعالج مشكلة سعر الصرف، لأنه استيل المشكلة قائمة اللي هي المشكلة بتاعت عدم التناغم بتاع السياسات وعدم التناغم بتاع المنظومة ذاتها، منظومة السياسات الاقتصادية يعني. فالإجراء اللي اتخذه بنك السودان فيما يتعلق بإيقاف بعض أو إيقاف بعض العاملين في الجهاز المصرفي أو بعض التحذيرات لبعض المصارف، أو قد تكون إجراءات عقابية لبعض المصارف، أنا أفتكر أنها هي جزء يعني من الإجراءات الممكن يتخذها البنك المركزي، وبيتأثر حقيقة، لكن ما بتلغي يعني المسألة بتاعت الاختلال في سعر الصرف. فحقيقة دي واحدة فقط من الإجراءات العديدة المفروض الناس تتخذها بالنسبة للمعالجة سعر الصرف. طبعا إذا كان يعني البنك المركزي بيعالج وفي آخرين بيحاولوا يعني يفتح ثغرة، وبالتالي دي بتؤدي طبعا إلى فشل السياسات بتاعت بنك السودان، لكن دي مش هي العامل الأساسي في فشل السياسات يعني. فشل السياسات بتكون ناتج عن يعني ترتيبات كثيرة جدا، أو على الأقل أعداد كبيرة جدا من الإخفاقات يعني اللي هي موجودة اليوم في الاقتصاد، معدل السيولة، السياسات الاقتصادية، الاحتياط الموجود من النقد الأجنبي وكذا. فبالتالي المسألة مش مسألة فقط إيقاف عاملين، المسألة كلها عايزة معالجة شاملة، يعني هي معالجة شاملة بالنسبة للمشكلة الاقتصادية.
0: شكرا. بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. ومواطن الأبي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوك هناك.
2: المواطن رجعنا زي تمانس وسعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كل دربا مرتين هنا كل دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكيد كم ما أكما كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما أدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده على نادم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن ده دوران نادم ده بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو هنا سام أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوقل ده يجي أنا حتى علي أنا ده نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي يقلا كلا اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا انا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يارفا حسا املاس شيلو جو من تين عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة انا آفي حالي غير ده ما يجيبوا خرنتان أنا تيني ده ما أنا قاعد داو تحلي داو بيتنا سيارة اليوم دا كلها ورانا ده رح أنا موتيني ده أنت جنبه هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيتا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بن له.
15: هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أن التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعه بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والاطراف المشاركه الثانيه عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب او خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطه مكتب المدعي العام. واجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة، هنا بعني مكتب الإدعاء، بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الإدعاء في أربعة نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الإدعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم زي 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يأثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي أنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، إنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا. التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم. أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الأجندة الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية. وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية، وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية. ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة ديسمبر 2018 المجيدة والقوى الحية. وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور. وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع إلى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني إنه العملية السياسية ينبغي أن تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني. على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان. وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة وهي المذكرة اللي عداها البرلمان وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة باعتبار وثيقة تعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع خاصة الجذور بتاعة الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملأ الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشحف المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذي شأن للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانون شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما سيتكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحي معسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشدوا المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيهتموا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزع في بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحساب بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حساب بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومثل إيش ب 10,000 جنيه. والنازحين

0: حصل للايش في اليوم. من جانب الصحه يعني صحيح الوضع متردي جدا، لانه عندنا المراكز الاربعه كلهم طلعوا من الخدمه، في منظمه اي ام سي كان ماسك الكلينيكين، وفي دبليو ار ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والان خارج الخدمه. فالان نحن في معسكر الحميديه يعني نسبه الكثافه بتاعتنا 167 الف نسمه، يعني في الخمسه مراكز الموجوده على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجوده. اسفا بعد ده كله برضو من الخدمه، من الخمسه دياسي يعني تلو في الخدمه اكثر من ثلاثه مركز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الاحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمه سي ار اس، لكن للاسف حتى الان يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بيجوا راجعين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها تردي، لانه هسه مويه مركونه، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العامله في مجال الصحه ان شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات ودي معروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسه هسه بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام الروماتاس بالتحديد ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحه البيئيه، دي كلها منين بنعانوا. متوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذيه، وبرضه بيكون في مجاعه برضه بالنسبه للخريف على مشارف، انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه تدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا اليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معاك.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: أسي الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأبي أخواتنا أبتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوبه هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 سنوات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دراندا هم دول كلها درابا مرتين هني كلها درابا أمش دراندا خال إلا كون درهنا ولا داخل كه ترتوار هنا تشاد ده خال هو يضرب أكيا كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا دم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا هير كله ما يلقى نادم كاين دا دوران نادم دا بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيم هنا وسط نادم دا بس عشان دا اللي سوغل دا يجيب أنا حسا علينا دا نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي يقلا كل ايندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم ايندو ياجو مادري ناس مرداني شفنا انا هنانا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس تيرو جيبو من تيني عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيبو خرانتان هنانا تيني دا نانا قايد داكو تحالي داكو بيتنا سيئة اليوم داكو لورنا دارا هنا موتينين دا انت جنبا هنا غير جادا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبد الله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى انه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة، عايشة في فرنسا وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة وخاصة فيما يتعلق بالاندماج هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل. بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعين انه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقه يعني بتعلم لغات جديده والحصول على فرص العمل المناسبه، وكيف الحاجه دي بتاثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رايي اللغه هي اساس كل شيء. بدون اللغه بيصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جبل حجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي أن الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة أنك تتعلم الصبر، أنك تتعلم الاتحاد، أنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأهلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني.
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الحجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شابة سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن لي لامست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقى ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبيأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزرق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. أنا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في إنهم يعني يبدوا من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف الشباب كل داري جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمنة لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب ال4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع لحياته الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطى. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب، ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من السؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت. يعني الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق، يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضه على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجه والكتابه والتسويق الرقمي. حتى صناعه المحتوى ذاته محتاجه تطوير يعني من جهات مختصه، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعه المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبين ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: من المعسكرات،
9: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات وجود المعسكر؟
8: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
9: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
8: من المعسكرات،
9: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
8: نظرة حول الحياة في المعسكر،
10: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
11: كلمة سيدة فانتا فونا.
8: أمانيهم، أحلامهم.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
13: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل هنا ما في غذاء تماما يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس لكن برضو ما يكفي وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما وخاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة دي الواقع الحقيقي الموجودة إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة البيجي في الولاية الثلاثة ديل لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط ده ما حاصل يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولاية خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10% لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا
14: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
13: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا وهذا الآن إنه الأوضاع مستقرة 100% يعني أوضاع برضو صعبة جدا لأن في بعض الشكاوي بيجينا إنه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن شكاوي زي ده يعني شكل يومي وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني دي الحاصل يعني وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله حتى وين كان نعم يتكلمنا بالتعامة الدولي عارف على ذلك لأنه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناة كان قدر شنو وقد ده كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقد موجود الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت لأنه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في لأن الناس أصبوا إنه النسية يعني مجتمع دولي ذاته نسي الناس يعني دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سعيد لحل المشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش كل الناس بتكلموا بي بده مخترعات وجرد دعم فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في الوقت يعني الوقت بيمشي والناس بموتوا يعني
14: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قراضة في معسكرات كتيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات
13: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة بس أنا يعني وصفت الولايات لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريدة يعني انه هو نسية منسية قلت لك هو ده في اخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره ومنقطعين ما انا في الاتصال لان عشان انه ما هسه شبكات الا استرلين ما في شبكات واسترلين ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم والتلفون العرضي ده ما شغاله لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور ما في اي تلفون عرض ساكن شغال الا استرلين واسترلين ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه ألف جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود معسكرات قريدة زي وزي المعسكرات الباقية يعني ما عندهم أي حاجة أنا أقول لك لا مياه لا أكل لا شراب لا أي حاجة ما موجود يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي طبعا نحن قاعدين هنا في معسكر كلمة قريب لولاية قد يكون إنه أنا مختلفين مع ناس القاعدين في قريدة مثلا لأن قريدة شوية بعيد مننا وبعد من الولايه الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
14: مشكلة المياه،
13: مشكلة المياه أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حسنا أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني الزراعة، يعني حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة، يعني المياه تأخر. ولو مياه في بيه حال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بيه حال ده حسن مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زيه زي أي معسكرات الباقية. أيضا كذلك في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه على الشرب ما موجودة. الناس بمشي بيشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه، يعني مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو، على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل بيه عياله وكده. صعب جدا الوادي، يعني وادي حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقول اكتر من ما حسنا احنا قاعدين نتكلم، لان قاعدين ننادي المجتمع دول كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كتير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات. أنا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
14: الصحة
13: والأمراض، والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصوا الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا، وخاصة في أمراض النفس. يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرات يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بخط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انقاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني، وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه اعلم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذاتا في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
14: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
13: نديك نموذج، مثلا نديك نموذج، أنا هسه حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم

0: اول حاجه ستاف ما عنده بمساواه، ما عنده ستاف رسمي الا طبيب واحد. يعني الناس اللي قاعدين كلهم شغالين من الاداره شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمه ام سي برضو كذلك ما عنده ولا ستاف واحد الا الطبيب. يعني برضو تخلص من الاستاف، معناته اي منظمه انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكره يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو. لان السبب كان قالوا انه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى ادونا التحذيرات بانه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعه دعم يواصلوا كم جامعه دعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون عليك بعد شهر يقادر، لانه خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني احنا كان عملنا مذكره تفاهم معهم على اساس انه احنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عباره الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء الى حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه، مع ناس دي الناس الساحه الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره برضو. مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك انا اديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات اللي حصل علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناه اللي حصل علينا موجودين. يعني الصحه ده يعني متدهور تمام. انت كنت في احتمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر
1: تمام. يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: انا في رسالتي اقول انه اول حاجه شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وانه حفظوا لارواحنا جزاهم الله خير، بعد ما انه اصل دولتنا هو فعل بها كده. في رغم انه احنا الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا لانه قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام. لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقول المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني. يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وضيع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ويوصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يقيفوا من حاجات ده كله. اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لان عشان انه ناس كردوفان الحرب حصل تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلموا في منابر ده كله كلامات سياسيه في الواقع اصلا ما موجود. نقول انه المجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على اساس انه ربنا يساعده، وان احنا ذات الدعواتنا اذا كان اصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الانسان في العالم، انا على اساس انه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول ان شاء الله الدول الجوار الموجوده كل الدول الافريقيه والدول العربيه الجوار دول الجوار الموجوده ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع دولي يجيب مجتمع دولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
1: تمام
0: بتوصيتنا علينا، ما يخلوا ارواحنا لعاتق الناس اصلا ما عندهم حميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. ومواطن لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: المواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها دربا مرتين هنا كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا جاد ده خال هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا هير كله ما يلقى نادم كاين ده دوران نادم ده بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيما أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوغل ده يجي أنا حسا علينا ده نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيرو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي اقلا كلا اندو حسان جانا دوغا بس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا انا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة يارفا حسا املاس شيرو جو من تيني حسان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة انا آفي حالي غير ما يجيبوا فرنتان انا تيني دا ما انا قاعد داو تحلي داو بيتنا سي اليوم دا كله ورانا درا انا موتين دا انت جنب احنا غير جارا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع ان الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمه في النيل الازرق ودارفور وكردفان، مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في اضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
2: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
4: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
5: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
6: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف، وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط والرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
8: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
9: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
10: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
11: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
13: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
12: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بنده.
14: هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
12: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
10: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
12: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
11: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
12: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
15: نحن نطالب أنه التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ الصادق. وحول الجلسه اللي اتعقدت في المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص القضيه بتاعت عبد الله بندا، هي في الحقيقه الجلسه كانت جلسه علنيه ومخصصه تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيده في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها، هنا بعني مكتب الادعاء، بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضه بيقول انه برضه ظهرت معلومات ثانيه جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا اكثر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بندا، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بندا ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدر أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بيحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّى لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الأجندة الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية. وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية، وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية. ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهاد تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية. وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور. وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع الى سؤال من السيد حافستو حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني انه العملية السياسية ينبغي ان تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمل كان الاجتماع مثمر ونايه، واتفق معنا السيد حافستو في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني، على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافستو. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب وبتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. وضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع، وخصوصا اقتصاد الحرب ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملأ الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشحف المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ديشان للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن تشغيل السد مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما ستكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين وعسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشدوا المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزي في بعد شهرين ثلاثة شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحسة بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حسة بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حسة فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسابة بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة أسفا. بعد ده كله برضو من الخدمة من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مراكز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بيجوا راجين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها تردي، لانه هسه مويه مركونه، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه.

0: الخدمات العاملة في مجال الصحة إن شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأن المعسكرات ودي معروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسا هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام رومتاس بالتحديد، ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت للجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين بنعانوا، متوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذية، وبرضه بيكون في مجاعة. برضه بالنسبة للخريف المشارف، انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه التدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكم مني أطيب التحايا.
2: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم اللي لما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جرع. أطمن كل الأشاوز، المنطقة دي خالية من الفلول. وأخواتنا لبي أخواتنا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: المواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها دربا مرتين هني كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا تشاد ده خال هو يضرب أكى كم ما حكومة كم ما أنتون هذا خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتيني نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كاين دا دوران نادم دا بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيم هنا وسط نادم دا بس عشان دا اللي سوغل دا يجيب أنا حسا علينا دا نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي يقلا كل اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا هنانا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا لقال حكومة سوغل رسالة دا يارفا حسا املاس شيلو جوو من تيني عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنانا آفي حالي غير ده ما يجيبوا خرنتين هنا تيني ده ما أنا قاعد داكوس حالي داكوس بيتنا سيارة اليوم داكوس لورنا ده هنا مو تيني ده أنت جنب هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور والحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي مساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة وخاصة فيما يتعلق بالاندماج هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك على جذورك على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة في العمل وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته لاحظت إنه أصعب شيء ما الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لصبر، تحتاج لإصرار، تحتاج لدعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي اساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم، ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة عشان يشوف طرق تاني عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم إنه التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ أميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن ليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوق نجاة للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسل لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس دار ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع لحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة يعني. في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا يعني. حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد وتاني تيجي حرب وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كتير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب، يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجيبها الشباب ذات الأفكار الخاصة يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بيتعمد على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب يكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من السؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم. ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد؟ يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق يعني، قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزائي مستمعي راديو دبنجا. عناوين الاخبار ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. مسؤول تشادي: هجوم بمسيره من السودان يخلف جرحى وخسائر في الطينه التشاديه. الامم المتحده تجدد قلقها ازاء استمرار هجمات الطيران المسير خاصه في دارفور وكردفان. تقرير اممي: انهيار الخدمات يهدد 170 ألف نازح بالنيل الأزرق. حميتي يوجه بإصلاح المنظومة المالية لقوات الدعم السريع وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. برمناصر من نيالة: الحركة الإسلامية هي من أشعلت الحرب في السودان. مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية: لا يمكن للجنة داخلية سودانية أن تحل محل عملية التحقيق المستقل حول السلاح الكيميائي. أمجد فريد: العقوبات الأمريكية والأوروبية تمثلان مسارا غربيا متعمدا لإضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. تأجيل مشاورات الآلية الخماسية للحوار السوداني في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل. انشقاق قوى قوامها 280 فردا على 32 عرب مسلح من الدعم السريع ووصولها إلى الخرطوم. حاتم السير: البرهان ركز في حديثه مع قيادات الكتلة الديمقراطية على أهمية إعادة الروح للعملية السياسية في البلاد. مستشار رئيس مجلس السيادة يعلن اتفاقه مع قيادات تركيا السعي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن تسجيل 248 حالة وفاة وسط حديثي الولادة خلال العام 2026. كينيا تجدد دعوتها لبذل جهود دولية وإقليمية منسقة لإنهاء الحرب في السودان. وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلة يعلنون الالتزام باستمرار انسياب سلعة الدقيق إلى حين فراغ لجنة حكومية من أعمالها. عمال هيئة الموانئ البحرية يتمسكون برفضهم تشكيل فرعية نقابة عمال الموانئ. مباحثات روسية صينية لحل النزاعات في السودان وليبيا. وفاة مدير الجوازات والهجرة السوداني خلال مشاركته في مؤتمر رسمي بتونس. دراسة هندسية تكشف أن ارتفاع المياه الجوفية يهدد عطبرة بكارثة جيولوجية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم دورة تدريبية متقدمة لقيادات بقوات الدعم السريع في نيالا. ممثل يونيسيف في السودان يزور ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد احتياجات الأسر والأطفال. غرفة طوارئ دار حمر: اعتداءات الدعم السريع على مواطني منطقة المشروع غرب مدينة مبادر بولاية شمال كردفان. نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أوامر قبض وإعلانات هروب بحق 47 صحفيا سودانيا بينهم رؤساء تحرير. البرهان يتفقد كنترول الشهادة الثانوية ويعلن إنشاء مطبعة للامتحانات ويشيد بجهود المعلمين. ولاية الخرطوم تقر تعديلات جديدة لأسعار الوقود المقدمة من الشركات المستوردة والموزعة وتخفيض 50% في ترخيص الركشات. أمطار غزيرة تلحق أضرار ب 261 أسرة في 5 ولايات سودانية خلال أسبوع. ارتفاع سعر الفول السوداني المقشور بسوق محاصيل الأبيض إلى 10 ملايين جنيه للطن بزيادة 30% عن سعر بداية الشهر. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يلتقي سفير ألمانيا لدى السودان لبحث الحوار السوداني السوداني. مغادرة 80 سودانيا من يوغندا ضمن الرحلة 11 للعودة الطوعية للسودان. مواطنون يغلقون طريق الرئيسي احتجاجا على اختطاف طفل في ظروف غامضة بمحلية دردين بولاية البحر الأحمر. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. نحن في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالدكتورة فاطمة رملي. الدكتورة فاطمة رملي هي واحدة من الناشطات وهي رئيسة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان كله. والصمغ العربي يعني معروف دوره وأهميته، وجزء من مسيرة الاقتصاد السوداني كله انبنى على الصمغ العربي. والصمغ العربي من السلع النادرة جدا، صمغ السودان من السلع النادرة ويهتم بها العالم كله. وحقيقة نحن في هذه الحلقة يعني نسترق السمع إلى الدكتورة فاطمة رملي لتحدثنا عن الإنتاج الصمغ والتحديات التي تواجه المنتجين والتدريب والتأهيل والممارسات المستدامة اللي بتحافظ على هذه الشجرة، شجرة الهشاب. دكتورة أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أهلنا الطيبين في كل مكان، أهلا بكم وأهلا بكم في الديوان. والحمد لله فرصة سعيدة ألاقيكم في الديوان في أجواء خريفية داخل حزام الصمغ العربي، وأنا في منطقة أم روابة لأهلي جنانة وأهلي منتجي الصمغ العربي في كل مكان. أهلا بكم ومرحب بكم في الحلقة دي.
1: دكتورة فاطمة، شنو الأهداف بتاع الجمعية أو يعني تكوين المؤسسات الخاصة بالجمعيات التعاونية للصمغ العربي؟ أهداف شنو يعني مثلا أنتوا بترموا إلى شنو فيها؟
2: هو الهدف الأساسي من إنشاء وتكوين جمعيات منتجين الصمغ العربي هو ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفية. حقيقة هي يعني كانت حتة بتاعت إنه الناس اللي بدت إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ففي مراحل من الاستزراع، انتهت الاستزراع، بقى لازم هم يقودوا عملية التنمية بعد انتهاء المشروع، اللي هو المشروع ده كان ممول من أونسو اليونايتد نيشن سودان ساحلين أوفيس، كان يعني ممول من اليو ان دي بي وان الفاو، مشروع كبير جدا من سنة 80 لحد 95. ففي المرحلة الثالثة من عمر المشروع جات فكرة انه بعد المشروع ينتهي منه الحيواصل التنمية، فجات فكرة انشاء وتكوين جمعيات لمنتجين الصمغ العربي بهدف ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات، في نفس الوقت انه نمكن المنتجين في انهم هم يكونوا اداة للتنمية في المنطقة، تحسين سبل كسب العيش ليهم، رفع مستوى الاقتصادي والاجتماعي برضو هدف ليهم، وبعد ذاك يعني هي تمكين المرأة الريفية واستدامة المورد، الحفاظ على الثروة القومية من الهشاب والطلح، وعبر نشر الوعي البيئي والممارسات المستدامة. أهداف كبيرة يعني.
1: نعم
2: إن شاء الله. يعني
1: دكتورة يعني ألا ترين أن هنالك صعوبة في التعامل مع المنتجين، يعني خاصة هم منتشرين في أنحاء السودان المختلفة وفي مناطق نائية، شنو آلية التواصل بيناتكم؟
2: هي حقيقة نحن يعني أنا لما كونت الجمعية دي كانت في 92، بديناها ب20 جمعية في شمال كردفان، وناو الوقت ده عندنا 4000 جمعية منتشرة في ولاية السودان، 11 جمعية داخل الحزام. فالتواصل كان نحن في الهيئة القومية للغابات، الهيئة القومية للغابات في كل موقع عندها إدارة، يعني على مستوى المحلية عندها إدارة، في المحلية عندها أقسام، في الأقسام عندها مرشدين، يعني في كل متجمع بتاع غورة بتلقى مرشد بتاع من الغابات، مرشد بتاع غابات موجود، أو في كونتاكت فارمر أو مزارعين اتصال. ففي تواصل مترابط بين الهيئة القومية للغابات وبين المزارعين في غراهم، فسهل جدا التعامل. احنا عندنا 4000 جمعية، انا كمنسق قومي عندي منسقين في الولايات ومنسقين في المحليات يتبعوا ليهم، ومرشدين حق يتبعوا لديه، فالتواصل سهل وسبل التواصل ذاته بقت اسهل.
1: دكتورة، المنتجين دائما وابدا يعني في الثقافة بتاعت التسويق وفي ثقافة يعني اسواق المحاصيل، المنتجين دائما ما يتعرضوا لابتزاز، احيانا يتعرض لمشاكل في يعني مشاكل التخزين، مشاكل حفظ المنتج، مشاكل يعني تدهور الاسعار وانخفاضها وكده، المشاكل دي بتذللوها كيف انتم؟
2: طبعا زي ما قلت لك الهدف بتاع الجمعيات هو الترسيخ مبدا الاعتماد على الذات وسط المجتمعات الريفيه، عبر شنو؟ تمكين المنتج ده في انه يلقى تمويل، ومحاربة الوسطة والسماسرة، لأنه طبعا في نظام جاير اسمه نظام الشيل بيستغل المنتج، استغلاله كيف للمنتج، إنه المنتج ده بيكون في حاجة أو حاجة ماسة يعني عشان يغطي تكلفته اليومية، فبيقوم بيستلف من تاجر الغرية. تاجر الغرية بيشيله على أساس إنه يعني القنطار، يقول له مثلا القنطار بـ100 كويس يا موسم لسه هو ما طقه، لكن هو محتاج لإنه يأكل ويشرب، بيقوم يشيل إنه مواد عشان فترة الخريف هو بيزرع محاصيل زراعية، ويقول له خلاص تديني القنطار بـ100 يطلع، لما يطلع الصمى القنطار بيكون بـ500 فهو يلتزم بـ100. ده الاستغلال، استغلال اللي هي ده نظام الشيل الجاير. الجمعيات قامت عشان تحارب نظام الشيل. الجمعية هي الأدل بتفتش لك تمويل عشان ما تحتاج تشيل. فاستغلال السماسرة والوسطة محاربتهم بواسطة الجمعيات، وفعلا ده حصل. يعني الجمعيات بقت هي مسجلة بتلقى تمويل مسبق لعمليتي الطق واللقيط. نحن من تجاربنا مع الشركات بنجيب الشركات لحد داخل الجمعية بتتعاقد، بتعمل كونتراكت، والكونتراكت فارمينج، وبعد ذاك بيشتروا منهم داخل الجمعية حتى الترحيل مع اليوم والخيش مع اليوم، بالإضافة لخدمات تانية بتاعت مياه. فده هدف الجمعية، إنها تخدم المنتجين وإنها تلقى تمويل لأعضاء وإنها تسوق بأعلى سعر وبسعر المنظف كمان.
1: دكتورة، الحكاية دايرة نوع من الوعي، يعني دايرة وعي من المزارع أو من المنتج، ودائما وأبدا السودانيين في جمعياتهم ومؤسساتهم اللي بتخدم المجتمع سواء كان مؤسسات اقتصادية أو اجتماعية، يعني ما بكون في تواصل إعلامي، يعني ما في أداء ولا وسيط ولا ناقل إعلامي عشان يطور مفاهيم الناس، يطور مفاهيم المنتجين. هل عندكم تجربة زي دي في أنكم يعني تقدر تطوروا بها وعي الإنسان المنتج أو وعي المنتجين، ولا بتتواصلوا معهم مباشرة؟
2: نحن طبعا التكوين بتاع الجمعيات زي ما قلت، احنا عندنا 4000 جمعية. في الجمعيات دي اتلقت جرعات عالية جدا من الإرشاد ومن التدريب ومن في كل المجالات، في كل المجالات. يعني بيكون في ورش عمل مدعومة طبعا. الجمعيات دي تمولت من مشاريع مختلفة. يمكن أسي آخر مشروع شغال اسمه القامس بتاع الأدابتيشن والميتيجيشن بتاع الموجود هسي في اللي شغال من الفاو، رجع تاني بعد الحرب. قبلها كان في مشروع الفرنسي، قبلها كان المشروع السوداني ترقية الانتاج الصناعي العربي بالإيفاد مدعوم، وقبلها في برنامج الريد اللي هو بتاع خفض الانبعاثات الناتجة عن زيادة تهور الغابات. دي كلها اشتغلت مع المنتجين، وكلها بتشتغل مع جمعية الصمغ العربي، وكلها بتدرب

0: كيفية الاستزراع، كيفية جمع البذور وخلافه إلى التسويق.
1: إيه طيب أستاذة هسي، في الوضع الراهن ده معنى كلامك ده بتواجهكم تحديات كبيرة جدا في هذا القطاع الحيوي، يعني
0: أكيد
1: التحديات دي أنتوا رؤيتكم لا شنو يعني عشان تطلع منها وعشان تقدروا يعني بالمنتج والمشاكل بتواجهه دي تزللوها ليه وكيف يعني؟
0: والله طبعا التحديات الماس لهسي الاستقرار الأمني، الاستقرار الأمني مشكلة طبعا هسي، وصعوبة اللوجستيات والنقل وتسبسب الأسعار، بعدين التغيرات المناخية والزحف الصحراوي، دي كلها تحديات راهنة. وإحنا دورنا فيها شنو؟ إحنا حق حلقة وصل، يعني إحنا حلقة وصل صامدة، بنركز على تفعيل الشبكات بالتواصل المحلية بين الجمعيات، وبنجيب المنظمات الدولية والدول الشريكة كويس على دعم صمود المنتجين، ونقدم الدعم الفني كويس، المحافظة على الإنتاج رغم الظروف الصعبة والتدهور البيئي ومواجهة التدهور البيئي، لكن إحنا دورنا فاسيليتيتر، يعني إحنا كل ما نلقى فرصة بنعرض إنه المنتجين دي اللي يستاهلوا الدعم ويستاهلوا الوقفة معاهم وكده. عندنا البرامج زي ما قلت لك هسي، البرامج الشغالة دي كلها بتمويل من الفاو، هسي شغال القامس ده بدأ يرجع، يعني المنتجين مرحبين بالفكرة شديد جدا، وخاصة بعد الحرب يعني في مناطق كثيرة جدا اتقطعت، في مناطق يعني اتنهبت، في مناطق كده يعني، فالناس بدأت تستقر الحمد لله، وكان في طق الموسم الفات الناس بدأت تطب يعني أشجار وكده. دعمنا اليوم متواصل إن شاء الله وما حنقيف بإذن الله تعالى.
1: دكتورة فاطمة رملي، يعني رؤيتكم شنو لمستقبل الصمغ العربي كمورد اقتصادي هام جدا يعني؟
0: طبعا الصمغ كصمغ عربي ما مجرد مادة خام بتصدر، ده قطاع استراتيجي كامل، يعني يفترض يكون قايم على التصنيع المحلي عشان نضيف القيمة، إضافة القيمة المضافة عليه وتدعم الاقتصاد الوطني مباشرة. الخطط بتاعتنا إحنا المفروض تتوسع في تكنولوجيا التتبع لضمان جودة المنتج، عشان نفتح أسواق مباشرة جديدة بتلبي المعايير البيئية والاجتماعية العالمية اللي هي مثل التجارة العادلة، يعني الفير تريد. المفروض نربط بين فوائد الصمغ العربي والصناعات الغذائية والطبية الحديثة. نحن عندنا شعار معين، أنا تخصصت في التغذية العلاجية وبعالج به الناس، يعني عندنا شعار العودة إلى الطبيعة، Back to the nature. نحن مفروض نرجع لطبيعتنا. نحن الصمغ بتاعنا ده ما هيبة من ربنا سبحانه وتعالى، وفي العالم حاولوا قدرنا، يعني أنا كنت في السنغال اسمها أكيش السنغال الشجرة، بيقولوا لي ليه إحنا عندنا هي اسمها أكيش السنغال وما بتنتج عندنا، وتم ربنا حبانا بيها. السودان يعني هو الليدر، هو الرايد فيها، ونحن بيها كده حنكشف في العالم إن شاء الله. العودة للطبيعة، استغلال الصمغ العربي في بفوائد المختلفة في الصناعات الغذائية والطبية، ده من الأهداف الرئيسية نحن مفروض نركز عليها، لأنه العالم كله بيقدر يرجع للأورغانيك، صمغنا أورغانيك طبيعي ما فيه مشكلة، والحمد لله رب العالمين.
1: دكتورة، الناس في السودان يعني يتحدث أن هنالك أيضا نوعية أخرى من الصمغ السوداني، هو ليس بالصمغ العربي، مثل صمغ اللبان، مثل بعض المنتجات الشبيهة للصمغ العربي. هل دي أيضا وقع في دائرة اهتمامكم؟ لأنه شايف الصمغ اللبان أصبح من المواد المطلوبة وأصبح من المنتجات المطلوبة عالميا، هل عندكم جهد زي ده؟
0: احنا اصلا انا مدير بتاع الاداره الاصماغ والمنتجات غير الاصماغ الطبيعيه والمنتجات غير الخشبيه. الاصماغ الطبيعيه تشمل صمغ اللوان، صمغ الطلح، صمغ الكاكاموت. الاصماغ عندنا احنا كم 20 نوع من انواع الاصماغ، اشهر الاصماغ دي اسمها صمغ الترتر، وكل الاصماغ دي موجوده في السودان، هي اصماغ ناتشر الطبيعيه. يعني صمغ اللوان واحد من الاشياء نحن بننتج بكميات كبيره جدا، بالمناسبه مصدرنا منه كميات، حتى الهيئة العمومية للغابات صدرت منه قبل كده لألمانيا وصدرت لدول تانية، استعملوه طبعا في الكنائس والمباخ.

0: غير البخور وفي الحاجات غير الأدوية، غير الأدوية يعني شركات الأدوية بتستعمل صنغلبان. عندنا كمية من أنواع صنغلبان برضو موجودة وأشجار موجودة عندنا، أصمغ الثاني زي ما ذكرت لك دي كلها موجودة عندنا. الطلح طبعا مع الهشاب بصدر مع بعض يعني كده.
1: دكتورة فاطمة الرملي، هل تفتكري أنه الحرب الآن أثرت على واقع الإنتاج، على واقع الصمغ العربي في السودان؟
0: أكيد طبعا.
1: نعم.
0: تأثير غاز مباشر
1: كده، وصف لنا التأثيرات دي. الحرب ألقت بظلالة على منتجي الصمغ العربي.
0: أكيد أكيد، تسببت في نزوح العديد من الأسر وقطعت سلاسل الإمداد لكل حصل، وحتى صعوبة العمالة زادت عشان يصل الجناين يطبقوا كانت مشكلة. وطبعا في كانت تكاليف بصورة جنونية في النغل والوقود، وحتى مسارات التصدير الآمنة اتقطعت، في نهب كان للموجود. الحرب أثرت كثير جدا، حتى المخزون الموجود عنده اتنهب الحرب دي يعني. فده غير الأشجار اللي اتقطعت اذا عملت فحم يعني، فالتأثير كان كبير جدا بالمناسبة يعني. في غرة كاملة نزحت، الحرايق برضها أثرت كثير جدا، لأن الغرة لما تكون فاضية الرعاة ممكن يشعل نيران تحرق الجناين. كانت يعني تبعات سيئة، لكن نحمد الله إنه يعني بدل الناس بدأت تعيد استزراع، بدأت تشوف الموجود تنميه وكده يعني.
1: شكرا جزيلا دكتورة فاطمة الرملي، رئيسة أو مؤسسة مسؤولة الجمعيات التعاونية للصمغ العربي بالسودان، على هذه الاستضافة. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في ارسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. ومواطن الأبي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوك هناك.
2: المواطن رجعنا زي 8 سعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرب ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كل الدربا مرتين هنا كل الدربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا تشاد ده خال هو يضرب أكى كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا دم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتيني نادم يضرب هذا هير كله ما يلقى نادم كاين ده دوران نادم ده بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيما أنا وسط نادم ده بس عشان ده اللي سوغل ده يجيب أنا حسا علينا ده نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيرو نارم دقنا استقل مردان مرة واي تقلا كل اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا هنا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا لقال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس شيرو جو من تيني عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنا آفي حالي غير ده ما يجيبوا فرنتين هنا تيني ده ما أنا قاعد داخل صحلي داخل بيتنا سيارة اليوم ده كله ورانا ده هنا موتين ده أنت جنب هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب اللي قدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الاسباب الجوهريه للاعتقاد بمسؤوليه شخص محدد مثلا عن تهم جنائيه منسوبه له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بن له.
15: هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أنه التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ الصادق. وحول الجلسه اللي عقدت في المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص القضيه بتاعت عبد الله بندا، هي في الحقيقه الجلسه كانت جلسه علنيه ومخصصه تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيده في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع اللي هو موجود والاطراف المشاركه الثانيه عشان تناقش خصوص الطلب بتاع السحب او خصوص طلب سحب التهم اللي تم تقديمه بواسطه مكتب المدعي العام. واجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب اللي تقدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها، هنا بعني مكتب الادعاء، بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقدوا أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعوبه بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضه بيقول انه برضه ظهرت معلومات ثانيه جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا اكثر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بندا، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام، واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بندا ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسه مع الاستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي استاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقه انا تابعت جلسه المحكمه وبالاستماع الى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم زي 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص، حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدر أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّى لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية، وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية، ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية، وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع الى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني انه العملية السياسية ينبغي ان تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني، على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم، مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملء الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشحف المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذيشان للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا قنا عنه، وإلا ربما ستكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين وعسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين نعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزي في بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحسة بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني الدونة في حسة بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 إيش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومد الإيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسر بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة. أسفا بعد ده كله برضو من الخدمة من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مراكز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بيجوا راجين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها تردي، لانه هسه مويه مركونه، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العامله في مجال الصحه ان شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأن المعسكرات ودي ومعروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام رومتاس بالتحديد، ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين منعانه، متوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذية، وبرضو بيكون في مجاعة. برضو بالنسبة للخريف على مشارف انه لانه شايفينه انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه تدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأبي أخواتنا أبتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 ساعات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها دربا مرتين هني كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا دم كي يدوب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا على سوقل دا يجي أنا حتى على أنا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي إجلا كلها إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا إملاس شيلو جيبو من تين أسان دا كلو الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيب خرنتان هنا تينة دا ما أنا قاعد داكوس حالي داكوس بيتنا سيء على اليوم دا كله ورانا درا هنا موتينين دا انت جنب هنا غير جارا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبد الله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية ودعت إلى العدالة والحرية. جهاته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنفوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا. وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جواهر شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشرة، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشرة في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بمأساة مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذة رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
3: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة يعني، شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب يعني. الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الـ evidence الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي يعني، حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
2: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
3: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء ال 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كذا. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم. من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت. فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بهم في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد ضرر الحقيقي لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني واللي هو يعني دي الحاجة حصل واقع المعاش يعني.
2: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجر التحقيقات لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع
3: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني إنذار مبكر زي early warning بس لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني وده عنده أهمية بالغة جدا في شنو بالضبط إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج فده بيساعد في الحاجة دي لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودة الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية صلاحية مكتب المدعي العام إن هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به، يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم.
2: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
3: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني، لكن أهم حاجة أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما، بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمر موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة، فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها، ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لصبر، تحتاج لإصرار، تحتاج لدعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي اساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما يعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تانية، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو احنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلتها. ما تغيرنوا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن الليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى

0: وبادي في مستقبله، يعني فضل في السودان وبادي في مشروعه وبيأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جات الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر يعني. فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب، او لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. ف انا بعرف شباب كتار جدا الان بقى طموحهم لحظي يعني، بس دار ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمن لانه ممكن الحرب دي تنتهي في في في الايام القادمه او في فتره وجيزه يعني، من بدايه الحرب على فكره، والان احنا ما يقارب الاربع سنوات. كثير من الشباب مؤملين ان الحرب دي ممكن تنتهي في اي وقت، ممكن نرجع لحياته الطبيعيه، وطبعا دي من الحاجات المستحيله يعني. في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشه واقع، وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطى يعني. في ناس وقاعدين في حته واحده ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا يعني. فحتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، او دي كثير من المشاكل اللي اثرت على الشباب، او يعني الحرب كانت السبب في انها تاثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب استاذ سعد، في ظل هذه التحديات، هل ما تزال هناك فرص يمكن ان تمنح الشباب الامل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجره؟ وما هي السياسات او المبادرات التي يمكن ان تشجعهم على ذلك؟
0: هو طبعا اوكي يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب انه يكون في استقرار امني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقيه للشباب يعني، تكون في فرص حقيقيه للشباب، ويتم دعم المشاريع ذاته الصغيره يعني بيجيبها الشباب ذات الافكار الخاصه يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الاعمال كمان يساعدوا على تنميه المشاريع الصغيره دي، ويدوا مساحتها وانها تكبر يعني، والبيئه ذات المناسبه للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بتعمل على المشاريع الصغيره. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وافكار كثيره جدا لمشاريع كثيره، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم راس المال. فده ممكن الحكومه تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحه امنه ومساحه مناسبه لهم لخلق، او بيئه مناسبه لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيره وتدبيرها وتطويرها مع الايام يعني. وبرضه لو اشتغل على التدريب المهني برضه انا افتكر انه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر انا شايف يعني برضه ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وانهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن ان تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
0: هو طبعا انا افتكر اني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في اجابه يعني، او في اجابه من السؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيره دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك قبل شويه. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في انها تخلق برامج تدريبيه وتجيب مدربين ذو كفاءات عاليه يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث انهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في اي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للامام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم. ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون

0: بديل للهجرة وفي انهم يستقروا في البلاد، يبقى الحكومة المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربة شخصية، لي صديق يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحدة من دول الجوار، كان شغال، هو شغل كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضه على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقرة ولا في انترنت كويس، وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجه والكتابه والتسويق الرقمي. حتى صناعه المحتوى ذاته محتاجه تطوير يعني من جهات مختصه، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعه المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بورت سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جرع. أطمن كل الأشاوز المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا لغي أخواننا أبتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 سعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف وراء كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها درابا مرتين هني كلها درابا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكى كم ما حكومة كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا علي سوقل دا يجي أنا حتى علي أنا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي إجلا كلها إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا إملاس شيلو جيبو من تين أسان دا كله الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيب خرنتر هنا تينه دا ما انا قاعد داك تحلي داك بيتنا سيال اليوم دا كله ورانا درا هنا موتينين دا انت جنب هنا غير جاده.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع ان الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمه في النيل الازرق ودارفور وكردفان، مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في اضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي مساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية ودعت إلى العدالة والحرية. جهاته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع 4 بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بنده.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بنده.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بنده.
15: هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أن التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعت عبد الله بندر، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعه بتاعه الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والاطراف المشاركه الثانيه عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب او خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطه مكتب المدعي العام. واجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيدة في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بندا ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتوى الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا على لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية، وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية، ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية، وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع الى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني انه العملية السياسية ينبغي ان تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني، على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص انهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب وبتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم، مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملأ الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشح في المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات، أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذي شأن للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية، فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانون شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما ستكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين وعسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين نعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزي في بعد شهرين ثلاثة شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحساب بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حساب بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بيتواكب بالوضع الحالي حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومثل إيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسابة بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة أسفا. بعد ده كله برضو من الخدمة من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مركز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بوجوا راجين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجودة. دي من جانب الصحة العلاجية. من الصحة البيئية المعسكرات دي كلها تردي، لأنه هسي موية مركونة، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجة ومليانة موية، بيحتاج انه يعني منظمات العاملة في مجال الصحة إن شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات وده معروفة وده يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام رومتاس بالتحديد، ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة الصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين بنعانوا، ومتوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذية وبرضه بيكون في مجاعة. برضه بالنسبة للخريف ولا المشارف، انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه تدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا اليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
7: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة.

0: الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحديد طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندا. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. ومواطن لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي تمام زي
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها دربا مرتين هنا كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا جاد ده خال هو يضرب أكيد كم ما حكومة كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا هير كله ما يلقى نادم كاين ده دوران نادم ده بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيما أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوغل ده يجي أنا حسا علينا ده نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي يقلا كلا اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو ياجو مادري ناس مرداني شفنا انا انا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يارفا حسا املاس شيلو جيبو من تين عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة انا آفي حالي غير ده ما يجيبوا فرنتين أنا تيني ده ما أنا قاعد داكو تحلي داكو بيتنا سيئة اليوم ده كله ورانا ده رح أنا موتيني ده أنت جنبه هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها: قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بنده.
15: هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجد الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أنه التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ الصادق. وحول الجلسه اللي عقدت في المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص القضيه بتاعت عبد الله بندا، هي في الحقيقه الجلسه كانت جلسه علنيه ومخصصه تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيده في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب اللي تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها، هنا بعني مكتب الادعاء، بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقدوا أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بندا ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتوى الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بيانات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في انه مكتب المدعي بحس انه هذه القضية لا امل فيها ابدا بالاسباب اللي ذكروها امام المحكمة، انهم كانهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي انه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لانه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل امام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوه بتفاصيلها امام المحكمه، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادله جديده موثوق بها ومواصله اجراءات المحاكمه ضد السيد عبد الله بندر.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين على المجتمع المدني، منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الأجندة الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية، وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية، ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية، وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع الى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني انه العملية السياسية ينبغي ان تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني، على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص انهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملء الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشح في المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذي شأن للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانون شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما ستكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين وعسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزع بعد شهرين ثلاثة شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحسبة بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حسبة بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحاليا حسي ماشي، لانه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمه ب 25,000 جنيه، ومد الايش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمه انه عشان يتقدموا يقدروا يتحصلوا على الاكل الايش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسابة بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة. أسفا بعد ده كله برضو من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مراكز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بوجوا راجين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجودة. دي من جانب الصحة العلاجية. من الصحة البيئية المعسكرات دي كلها تردي، لأنه هسي موية مركونة، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجة ومليانة موية، بيحتاج انه يعني منظمات العاملة في مجال الصحة إن شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات وده معروفة وده يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس خمس دقائق بيعانوا، ناس هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام رومتاس بالتحديد، ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة الصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين بنعانوا، متوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذية وبرضه بيكون في مجاعة. برضه بالنسبة للخريف ولا المشارف، انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه تدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
7: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبدالله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: أسي الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأخوي أخواتنا أبتعد لنا من الأماكن العسكرية. إحنا إن شاء الله قريب ده بنجوبه هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 سنوات.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دراندا هم دول كلها درابا مرتين هني كلها درابا إمش دراندا خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا تشاد ده خال هو يضرب أكى كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا دم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا اللي سوقل دا يجي أنا حتى على أنا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مردان مرة واي يقلع كل عندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم عندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس شيلو جوو من تيني عشان دا كلو الله ينطونا صابر الله ينطونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيبو خرانتان هنانا تيني دا ما أنا قاعد داكوس حليه داكوس بيجنا، سيء على اليوم داكوس لورنا، ده أنا موتينين ده، أنت جنب أنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قراراً بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبد الله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنفوذ بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقة يعني بتعلم لغات جديدة والحصول على فرص العمل المناسبة، وكيف الحاجة دي بتأثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رأيي اللغة هي اساس كل شيء. بدون اللغة بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جاب الهجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الهجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأهلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو احنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شاب سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن الليلة لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوق نجاة للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمن لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في, في, في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب دي ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن نرجع للحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع، وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات، هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب، ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب يكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتكبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو، أنا أفتكر أنه مهم جدا. والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر نيجي وقت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من السؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك قبل شوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت. يعني الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم. ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد؟ يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق، يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضو على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

وين وقفت عديلة وين مشت تايا وين

0: والزوب والظروف من أمهات وراسة.
1: الأعداء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: دبنجا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. مسؤول تشادي: هجوم بمسيرة من السودان يخلف جرحى وخسائر في الطينة التشادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء استمرار هجمات الطيران المسير خاصة في دارفور وكردفان. تقرير أممي: انهيار الخدمات يهدد 170 ألف نازح بالنيل الأزرق. حميتي يوجه بإصلاح المنظومة المالية لقوات الدعم السريع وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. برمناصر من نيالة: الحركة الإسلامية هي من أشعلت الحرب في السودان. مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية: لا يمكن للجنة داخلية سودانية أن تحل محل عملية التحقيق المستقل حول السلاح الكيميائي. أمجد فريد: العقوبات الأمريكية والأوروبية تمثلان مسارا غربيا متعمدا لإضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. تأجيل مشاورات الآلية الخماسية للحوار السوداني في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل. انشقاق قوة قوامها 280 فردا على 32 عرب مسلح من الدعم السريع ووصولها إلى الخرطوم. حاتم السير: البرهان ركز في حديثه مع قيادات الكتلة الديمقراطية على أهمية إعادة الروح للعملية السياسية في البلاد. مستشار رئيس مجلس السيادة يعلن اتفاقه مع قيادات تركيا السعي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن تسجيل 248 حالة وفاة وسط حديثي الولادة خلال العام 2026. كينيا تجدد دعوتها لبذل جهود دولية وإقليمية منسقة لإنهاء الحرب في السودان. وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلة يعلنون الالتزام باستمرار انسياب سلعة الدقيق إلى حين فراغ لجنة حكومية من أعمالها. عمال هيئة الموانئ البحرية يتمسكون برفضهم تشكيل فرعية نقابة عمال الموانئ. مباحثات روسية صينية لحل النزاعات في السودان وليبيا. وفاة مدير الجوازات والهجرة السوداني خلال مشاركته في مؤتمر رسمي بتونس. دراسة هندسية تكشف أن ارتفاع المياه الجوفية يهدد عطبرة بكارثة جيولوجية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم دورة تدريبية متقدمة لقيادات بقوات الدعم السريع في نيالة. ممثل يونيسيف في السودان يزور ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد احتياجات الأسر والأطفال. غرفة طوارئ دار حمر: اعتداءات الدعم السريع على مواطني منطقة المشروع غرب مدينة مبادر بولاية شمال كردفان. نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أوامر قبض وإعلانات هروب بحق 47 صحفيا سودانيا بينهم رؤساء تحرير. البرهان يتفقد كنترول الشهادة الثانوية ويعلن إنشاء مطبعة للامتحانات ويشيد بجهود المعلمين. ولاية الخرطوم تقر تعديلات جديدة لأسعار الوقود المقدمة من الشركات المستوردة والموزعة وتخفيض 50% في ترخيص الركشات. أمطار غزيرة تلحق أضرار ب 261 أسرة في 5 ولايات سودانية خلال أسبوع. ارتفاع سعر الفول السوداني المقشور بسوق محاصيل الأبيض إلى 10 ملايين جنيه للطن بزيادة 30% عن سعر بداية الشهر. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يلتقي سفير ألمانيا لدى السودان لبحث الحوار السوداني السوداني. مغادرة 80 سودانيا من يوغندا ضمن الرحلة 11 للعودة الطوعية للسودان. مواطنون يغلقون طريق الرئيسي احتجاجا على اختطاف طفل في ظروف غامضة بمحلية دورديب بولاية البحر الأحمر. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج: انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
7: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
8: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر اللي هي نتيجة لارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة بيحصل معها فقدان السوائل عرق كتير دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
7: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
8: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري. يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري مثلا يكون في صداع يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي ففي فرق في الحالتين.
7: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
8: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين العمال اللي بيشتغلوا في الشمس كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
7: بحرارة الشمس
8: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم الإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
7: نعم.
8: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب. النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي هي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي اللي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
7: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
8: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
7: نعم.
8: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
7: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
8: طبعا أيوة. وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف فدي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمعاقات الاخرى.
7: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
8: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إن ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
7: يعني نوموا في الحيشان
8: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
7: نعم.
8: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
7: يعني الاستحمام مفيد.
8: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة مثل بصاب تحبسها.
7: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
8: فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك في الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
7: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟

0: في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة، ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
0: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زيته ما نزل.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف وراء كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها درابا مرتين هني كلها درابا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكى كم ما حكومة كم ما أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كاين دا دوران نادم دا بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيما أنا وسط نادم دا بس عشان دا علي سوغل دا يجي أنا حسا علينا دا نجي نشيفو أكاتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مرتان مرة واي إجلا كلها إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو ياجو مادري ناس مرداني شفنا أنا هنانا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا إملاس شيلو جيبو من تين أسان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيب خرنتر هنا تينه دا ما انا قاعد داك تحلي داك بيتنا سيال اليوم دا كله ورانا درا هنا موتينين دا انت جنب هنا غير جاده.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع ان الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمه في النيل الازرق ودارفور وكردفان، مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في اضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبد الله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية ودعت إلى العدالة والحرية. جهاته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه والنفوذ بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني، والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيتا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد، ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبدالله بنده.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبدالله بنده.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بن له.
15: هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
11: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
16: نحن نطالب أنه التدخل عاجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي، المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: اهلا ومرحبا بك استاذ الصادق. وحول الجلسه اللي عقدت في المحكمه الجنائيه الدوليه بخصوص القضيه بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقه الجلسه كانت جلسه علنيه ومخصصه تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصه في الهجوم بتاع حسكنيده في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمه بتستمع، وتحديدا الدائره الابتدائيه الرابعه بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش خصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب اللي تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها، هنا بعني مكتب الادعاء، بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقدوا أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعوبه بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضه بيقول انه برضه ظهرت معلومات ثانيه جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا اكثر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بندا، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بندا ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاه بتاعه المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص، حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بيحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّى لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية، وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية، ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية، وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع الى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني انه العملية السياسية ينبغي ان تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني، على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملأ الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشحف المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ديشان للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما ستكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين وعسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشد المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين نعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزع في بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحسة بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني الدونة في حسة بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 إيش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحاليا حسي ماشي، لأنه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمة ب 25,000 جنيه، ومثل إيش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمة إنه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الإيش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسر بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة أسفا. بعد ده كله برضو من الخدمة من الخمسة دياسي يعني تلو في الخدمة أكثر من 3 مراكز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بيجوا راجين بطبلة مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجودة. دي من جانب الصحة العلاجية. من الصحة البيئية المعسكرات دي كلها تردي، لأنه حسي مويه مركونة، دنيا خريف وكل الشوارع يعني زيجة ومليانة مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العاملة في مجال الصحة إن شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات ودي ومعروفة ودي يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس 5 دقائق بيعانوا، ناس هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام رومتاس بالتحديد ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين منعانه، متوقعين انه ربما انه بكون في سوء تغذية وبرضو بكون في مجاعة. برضو بالنسبة للخريف على مشارف انه لانه شايفينه انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه تدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا اليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
7: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم أعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدحيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: أسي الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جرع. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأطن الأغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي 8 سعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصاب دران ده كم دور كلها دربا مرتين هني كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده خال هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتون هذا خال حساس هو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هذي قايدي عشان ده علينا دم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا هير كله ما يلقى نادم كائن دا دوران نادم دا بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو أنا سام أنا وسط نادم دا بس عشان دا اللي سوقل دا يجي أنا حتى على أنا دا نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يا الله كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقلال مردان مرة واي اجلا كل ايندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم ايندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا هنانا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس شيلو جوو من تيني عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنانا آفي حالي غير دا ما يجيبو خرانتان هنانا تيني دا ما أنا قاعد داكوس حالي داكوس بيجينا، سيء على اليوم داكوس لورنا، ده أنا موتينين ده، أنت جنب أنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا. واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. جهاته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور. وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا. وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا.
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف. وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج. يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والقضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا إلى وقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقه يعني بتعلم لغات جديده والحصول على فرص العمل المناسبه، وكيف الحاجه دي بتاثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رايي اللغه هي اساس كل شيء. بدون اللغه بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جبل حجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي أن الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة أنك تتعلم الصبر، أنك تتعلم الاتحاد، أنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان ساحل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شابة سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيرنوا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن لي لمست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبيأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزرق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. أنا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في إنهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف الشباب داري جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب دي تنتهي في أي وقت، ممكن يرجع الحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطة يعني. في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا يعني. فحتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد، وتاني تيجي حرب، وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات، هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب، يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب، ذات الأفكار الخاصة يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي، ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان، حتى على مستوى العالم كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق يعني، قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضه على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجة والكتابة والتسويق الرقمي. حتى صناعة المحتوى ذاته محتاجة تطوير يعني من جهات مختصة، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعة المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة جرائم الإرهاب ببورت سودان يوم الأحد في مواجهة محمد حمدان دقلو حميتي وأحد أشقائه و13 آخرين، وقضى بالإعدام شنقا حتى الموت في مواجهته. هذا من جانب. من جانب تاني مستمعينا الكرام، هناك محكمة خاصة تم تكوينها بأمر من حكومة تأسيس في ولاية وسط دارفور، هي أيضا تنظر في بلاق في مواجهة البرهان وياسر العطاء وآخرين في قضايا لها علاقة بالإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وفي مخيلتنا أيضا مستمعينا الكرام، هناك عدد من الأحكام التي صدرت من المحاكم في مواجهة سياسيين، ومنهم مالك عقار الذي يمثل نائب رئيس مجلس السيادة الآن وآخرين بالإعدام. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سنتناول تحليل هذا القرار بمعية ما ذكرناه من أحكام صادرة ومحكمة مكونة في وسط دارفور، مع كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأستاذ عثمان صالح المحامي الذي طلبنا منه في برنامج في الميزان قراءة وتحليل للقرار الصادر من محكمة مكافحة الإرهاب ببورت سودان في مواجهة حميتي و15 آخرين غيابيا واللي قضى بإعدامهم شنقا حتى الموت. فلنستمع للأستاذ عثمان صالح.
7: فيما يتعلق بمسألة الأحكام الصدرت من محكمة سودانية في بورت سودان ضد قادة قوات الدعم السريع، يقول إن النظام القضائي في أي دولة يفترض هو يكون هيئة مستقلة، هيئة محايدة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، والهدف الأساسي بتاعه يفترض أنه تحقق العدالة، وسواء كان مواطن الدولة المحددة دولة السودان أو أي مؤسسة من المؤسسات لجأت إلى السلطة القضائية يجب ويفترض أنه يلجأ لها جهة احتبارية أو جهة طبيعية، يلجأ للسلطة القضائية وهو مطمئن أنه ذاهب إلى العدالة. ويجب في الأحكام القضائية يجب أنها تكون عنوان للحقيقة، ويجب الأحكام اللي بتصدر من القضاء إنها تكون في محل احترام وتقدير من الكافة. ده ما يجب أن يكون عليه القضاء في دولة تحترم القضاء وتحترم القانون. لكن للأسف في السودان أصبحت السلطة القضائية إحدى الأدوات في يد السلطة التنفيذية، وده بيخرق مبدأ الفصل بين السلطات، ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يفترض أي سلطة من السلطات الثلاث تعمل عملها دون تدخل من أي سلطة أخرى، لكن السلطة القضائية فقدت هيبتها، فقدت استغلاليتها، وأصبحت العوبة في يد السلطة التنفيذية. كل الناس تابعوا مسألة المحاكم بتاعة المتعاونين وكيف أن السلطة القضائية بتعمل على تحقيق رغبة السلطة التنفيذية، واضحة في بعض الأحكام. لما نيجي قاضي ويكون في أحد غائد الدعم السريع بيصف غائد الدعم السريع اللي هو يتوفى انتقل إلى الدار الآخرة يصفه بكلمة مثل الهالك. محكمة بتصف شخص بالهالك، ده يعني إذا طلبنا من القاضي ده إنه تعريف قانوني لكلمة الهالك، ما عندنا يعني وصف. فلكن الكلمة دي بتستخدم في اللغة السياسية، فعشان السلطة القضائية تنفذ رغبة السلطة التنفيذية بتستخدم ذات العبارات بتاعتهم. للأسف في أحكام قضائية يفترض إنها تكون محل احترام الجميع. ولما نيجي قاضي ويجي يحكم المواطنين الأبرياء ويقول إنه من باب العلم القضائي الشخص اللي ما بطلع من منطقة الدعم السريع هو متعاون، يبقى ده ما علم قضائي، دي رغبة سلطة تنفيذية. أنا أفتكر إنه واحدة من المبادئ مسألة عدم الإفلات من العقاب يجب أن تطبق على قادة الدعم السريع، وتطبق على كل جنود الدعم السريع، وتطبق على قادة القوات المسلحة، وأي فصيل عسكري بيحمل السلاح يجب أنه يقدم لمحاكمة. لكن بنقول يقدم لمحاكمة عادلة تتوفر فيها كل الشروط المحاكمة العادلة. الأحكام صدرت من محكمة بورسودان في مواجهة غادة الدعم السريع دي أحكام سياسية لا تجد الاحترام من أي شخص، وكل الناس الآن بيتكلموا على أساس إنه دي محاكم سياسية، والناس ما يتفاوضوا والأحكام دي بكون ما عندها أي قيمة، لأنه نفس الحكم ده في يوم من الأيام صدر في مواجهة نائب رئيس المجلس السيادي محكمة سودانية، نظرت القضية وأصدرت عليه حكم بالإعدام، والآن هو نائب رئيس المجلس السيادي. وين الأحكام ديك؟ تم استخدامها للأسف سياسيا، وده كان الهدف منها، ما كان الهدف منها تحقيق العدالة. يبقى لما السلطة القضائية تفقد أهم أسباب وجودها اللي هو تحقيق العدالة، يبقى أحكامها ما محل احترام. نفس الحكم في في في محكمة تحت قيادة ما تسمى بحكومة تأسيس، في محكمة على ما أعتقد في ولاية وسط دارفور بتنظر في قضية ضد البرهان وآخرين، هي نفس المحكمة بنفس المعنى بنفس الأهداف، دارين يستغلوا الأحكام دي استغلال سياسي، فبيستخدموا المحاكم. وللأسف حتى المحاكم بهناك برضو بتستخدم نفس الشيء، وما بنتوقع من حكومة التأسيس إنه حتقيم نظام يحترم القانون، يحترم الفصل بين السلطات، ما حنتوقع منهم حاجة زي دي، حيمشوا في ذات النهج. فبرضو إذا صدر حكم في مواجهة البرهان وفي مواجهة أي من قادة القوات المسلحة من حكومة تحت من محكمة تحت حكومة تأسيس، برضو أحكامها ما حتلقى الاحترام، وحتكون أحكام تستخدم السلطة التنفيذية في مسألة تفاوض، كروت ضغط على الطاولة. فللأسف أنت أخلق كروت ضغط، أخلق كروت للتفاوض، لكن بعيدا عن إهانة القضاء أو استقلال القضاء، لأن مسألة ما بتشبه القضاء حقيقة. القضاء الناس بتنشده قضاء مختلف عن القضاء الموجود الآن وبيصدر في الأحكام. فأنا أفتكر أنه الأحكام الصدرت سواء كانت صدرت الآن في مواجهة قادة الدعم السريع أو حتصدر في مواجهة البرهان، أحكام حتكون مشكوك في نزاهتها وفي استقلاليتها وفي حيادتها. ويفترض أنه أي محكمة دارين يقدموا لها أي متهم من المتهمات يجب أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، غير كده ما حد يجد الاحترام. فبننظر للحكم الصادر بنفس الرؤية. يعني الآن نحن بنرى أنه قادة الدعم السريع بما فيهم محمد حمدان دقل وعبد الرحيم دقل وآخرين أنهم هم مسؤولين عن كثير من الانتهاكات التي ارتكبت قواتهم بحكم تسلسل القيادة، لكن يجب أنه يقدموا لمحاكم عادلة، تجب تصدر من محاكم يعني ما بتشوب أي شائبة إنها هي مستقلة أو محايدة أو محكمة ذات كفاءة وما بتتلقى أي أوامر أو تلميحات أو توجيهات من السلطة التنفيذية.
6: مستمعنا الكرام، أيضا وكما ذكرنا في المقدمة طرحنا السؤال على الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول جدوى هذه الأحكام التي تصدر من المحاكم وتلغى فيما بعد، مثل ما حصل مع المالك عكار نائب رئيس مجلس السيادة الآن. فنستمع للأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة.
8: شكرا جزيلا. وأعتقد أنه التاريخ السوداني مليء بالشواهد المرتبطة بالأحكام الإعدام المرتبطة بالخصوم السياسيين، وسبق أن صدرت أحكام إعدام ضد نائب رئيس المجلس السيادي مالك عقار، ضد عدد كبير جدا من الأستاذ ياسر عرمان قبل اتفاق سلام السودان، وحوالي 150 يعني في النيل الأزرق صدرت أحكام في دارفور ضد المجموعات المرتبطة بحركات الحركات المسلحة. وشاءت التطورات السياسية إنه كل الأحكام دي تلغى نتيجة للوصول لاتفاقات سياسية. بالتالي ده بيقودنا للنظر للفصل السادس من القانون الجنائي السوداني المرتبط بالجرائم الموجهة ضد الدولة والأحكام السياسية، أحكام الإعدام اللي بتصدر فيها، وليات مدى انه احنا الاقتصاد المرتبط بالعداله قاعد يتم استغلاله في الوضع السياسي. الاولويه الان لوقف الحرب في السودان والاولويه لحمايه المدنيين، مساله العداله مرتبطه بملف كبير جدا تاريخيا مفترض يتم البت فيه على مراحل مختلفه يتعرضوا فيها المدنيين السودانيين للانتهاكات، سواء كان من بداية حرب الجنوب الثانية لحرب دارفور للفترة الانتقالية لما بعد انقلاب 21 لبداية الحرب. ودي بتتطلب انه يكون في نظام قضائي مستقل، بتطلب انه تكون في اوضاع بتتيح حماية الشهود، بتتيح الوصول أو الأكسس جاستيس أو الوصول للعدالة بشكل ميسور في الوقت الراهن. شفنا إنه المحامي اللي كان بيدافع عن القضية اللي رفعت في قبل أكثر من عام ضد رئيس الوزراء السابق حمدوك تعرض للاحتقال وغيره. يبقى السؤال هو هل الواقع الموجود على الأرض بيتيح الوصول للعدالة؟ وهل الأجهزة القانونية سواء كان في مناطق سيطرة القوات المسلحة أو تأسيس هي بتضمن وصول آمن للعدالة وتحقيق العدالة؟ الإجابة للسؤال ده إجابة يعني بديهية. فيبقى المسألة مرتبطة بأنه السؤال والمغزى من الصدور بالنسبة للأحكام دي بالتزامن مع تأسيس المحكمة أو إكمال أعضاء المحكمة الدستورية وأحكام الأحكام الجنائية اللي بتصدر في قضايا التعاون سواء كان من الطرفين، دي بتعرض المدنيين لمزيد من الانتهاكات. يعني الأعضاء الموجودين العسكريين من الطرفين والتبادل بتاع التهم والأحكام اللي بتصدر ما قاعد تنفذ، يعني بقدر ما إنها أكثر من بروباغندا سياسية أو أو أو تشير سياسي الهدف منه التماسك بالنسبة للطرفين في مناطق سيطرتهم. أعتقد إنه الدول الديمقراطية تقوم على مبدأ استقلالية القضاء واستقلالية السلطة التشريعية واستقلالية يعني تبعية السلطة التنفيذية للقضاء بشكل مباشر، فيبقى كل الخطوات اللي بتتم يمكن يمكن لا يعني ما بتترتب عليها أفعال بقدر ما إنه هي أحكام بتنفذ على المدنيين المعدومين من الحماية واللي بتصبح حالتهم معاناة مركبة.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل من الأستاذ عثمان صالح المحامي والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
10: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
11: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس. يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل

0: كثير احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول, مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا, الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده, بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحته بعيده, بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم, نربط بيناتهم ثاني من جديد, دي خدمه كبيره جدا نفسيه يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث, سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل, نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر, يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده, الحياة لازم تتغير, يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده, لازم تتبدل, يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم, نوفر لهم المساعدة, يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف, يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا, إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا, السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور, على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين, وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان

0: السماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا لغي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي تمانيس وسعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصاب دران ده أمدر كل الدربا مرتين هنا كل الدربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا جاد ده خال هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا هير كله ما يلقى نادم كاين ده دوران نادم ده بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيما أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوغل ده يجي أنا حسا علينا ده نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل إشيرو نارم دقنا استقلا مردان مرة واي إقلا كل إندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا أنا أنا إن شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا إملاس شيرو جو من تين عشان دا كل الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة أنا آفي حالي غير ده ما يجيبوا خرنتان أنا تيني ده ما أنا قاعد داو تحلي داو بيتنا سيارة اليوم دا كلها ورانا ده أنا مو تيني ده أنت جنبه أنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة. يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا، واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف، وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بورسودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج، يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيب بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعونا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
13: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان لليوم الخميس 23 من شهر 7 سنة 2026 وتتابعون فيها. قضاة الجنائية الدولية يوافقون على سحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
14: كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندر.
13: جدل قانوني واسع خلال جلسة السماع في طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندر.
15: هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور. حتى
13: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو يلتقي بكل من الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني كل على حدة.
16: الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا.
13: غياب في التنسيق بشأن سد النهضة الأثيوبي سيؤدي إلى تكرار انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات إن لم يحصل تنسيق.
12: هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة.
13: نقص في الغذاء ومياه الشرب مع انهيار في الخدمات الصحية بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور.
17: نحن نطالب أنه تدخل آجل للمنظمات لإنقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، ونستهلها من موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم على سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. جاء ذلك بعد جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت جدلا قانونيا بين ممثلي مكتب المدعي العام ودفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى، وحول الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في طلبه بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا. تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ مساعد محمد علي المحامي والمدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، فلنستمع إليه.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعه بتاعه الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع له موجود والاطراف المشاركه الثانيه عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب او خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطه مكتب المدعي العام. واجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى انه الادله المتوفره حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الإدعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيدة في 2007. وركز مكتب الإدعاء في أربعة نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ده تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الإدعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
0: وكما ذكرنا مستمعينا الكرام في المقدمة، فأن جلسة الاستماع التي عقدتها الدائرة الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية بسحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا شهدت جدلا قانونيا حول هذا الطلب بين ممثلي مكتب المدعي العام وممثلي دفاع عبد الله بندا من جهة، وممثلي الحق الخاص من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل حول ما جرى في هذه الجلسة مع الأستاذ صالح محمود المحامي.
2: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتكرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا، ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخذلهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبد الله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه القضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل، وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنه سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة، هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندق.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في جولة السودان اليوم، حيث اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا هافيستو هذا الأسبوع زيارة استمرت 4 أيام إلى يوغندا، التقى خلالها بالرئيس اليوغندي وبمسؤولين أوغنديين كبار. بجانب ذلك التقى مبعوث الأمين العام الشخصي بيكا هافيستو بجهات سياسية سودانية وممثلين عن المجتمع المدني منها الحزب الشيوعي السوداني وبرلمان الشباب السوداني، حيث تحدث إلى جولة السودان اليوم الأستاذ آدم شريف المحامي عضو وفد الحزب الشيوعي السوداني في هذا اللقاء إلى جولة السودان اليوم.
3: السلام عليكم، أنا حار السبت 18 يوليو 2026 بكمبالا في فندق جولدن تلوب بالعاصمة اليوغندية كمبالا. التأم اجتماع ضم ممثلي الحزب الشيوعي السوداني، شخصي الأستاذ آدم شريف المحامي والزميل صالح محمود عضو المكتب السياسي وسكرتير العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي السوداني. جاء الاجتماع بدعوة من مكتب السيد بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بدعوة للحزب لعقد اجتماع. الجند الأساسي في الاجتماع كان مناقشة مذكرة الحزب التي قدمت للقماسية في الاجتماع الأخير للقماسية في أديس أبابا بتاريخ 3 يونيو 2026، وكذلك رأي الحزب في العملية السياسية وتصميم العملية السياسية وأي موضوعات أخرى. في بداية الاجتماع تم الاتفاق على الأجندة، وقد استمعنا كوفد الحزب الشيوعي السوداني لرؤية السيد هافيستو حول مذكرة الحزب للقماسية، وقد ذكر السيد المبعوث الشخصي للأمين العام أن مذكرة الحزب للقماسية وجدت تجاوب منقطع النظير من اللجنة القماسية وهي محل إشادة وتقدير، وقد أخذت القماسية العلم والعمل بكثير مما ورد في تلك المذكرة. كذلك استفسر أن رؤية الحزب الشيوعي السوداني حول الجهات التي ينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية. ومن جانبنا أوضحنا له أن الجهات تتركز في القوى الحية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة، ديسمبر 2018 المجيدة، والقوى الحية. وعلى سبيل المثال ذكرنا قوة تحالف التغيير الجذري ومنظمات المجتمع المدني مثل هيئة محامي دارفور والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ومجموعات النسوية والمجموعات الشبابية ومجموعات لجان المقاومة السودانية. كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه حافظته ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور. وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة. كذلك تطرق الاجتماع إلى سؤال من السيد حافظته حول تصميم العملية السياسية، وقد اتفق مع رؤية الحزب الشيوعي السوداني أن العملية السياسية ينبغي أن تترك لمزيد من المشاورات بين القوى السياسية السودانية، وأن تكون العملية السياسية ملك للسودانيين أنفسهم. وحول تشكيل اللجنة التحضيرية للعملية السياسية طلبنا واتفق معنا في ذلك أن تترك المناقشات للقوى السياسية بعد توسيع المظلة وتوسيع الأطراف المدعوة للعملية السياسية بما يشمل الجهات التي تم اختراعها في الاجتماع، ومن ثم بعد مشاورات عديدة يتم تشكيل اللجنة التحضيرية لإدارة العملية السياسية. في مجمله كان الاجتماع مثمر وناجح، واتفق معنا السيد حافظته في الكثير مما ورد بمذكرة الحزب الشيوعي السوداني. على أمل أن يتم تواصل اللقاءات مع اللجنة القماسية. شكرا جزيلا.
0: كذلك مستمعينا الكرام، التقى وفد من برلمان الشباب السوداني بالممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان بيكا حافظته. مزيد من التفاصيل حول هذا اللقاء مع الأستاذ الفاتح النور الناطق الرسمي باسم برلمان الشباب السوداني.
4: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا حافظته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب. أكدنا إنه ما تشهد دارفور وكردفان وشرق السودان وجزء أساسي في أزمتنا الوطنية الشاملة، والحاجة دي بتتطلب مقاربة موحدة لمعالجة جذور الصراع. وخلال لقائنا مع المبعوث استعرضنا مذكرة متطلبات السلام وإعادة بناء الدولة، وهي المذكرة اللي عداها البرلمان، وهو تحالف واسع بيضم أكثر من 110 مبادرة ومجموعة وشبكة شبابية في جميع ولايات السودان وفي دول اللجوء المختلفة، باعتبار وثيقة بتعكس رؤية الشباب بتزعى لنقل عملية السلام من دائرة التفاهمات السياسية لإطار وطني شامل ومستدام. وأكدنا إنه الأزمة اتجاوزت حدود النزاع العسكري وأصبحت أزمة دولة ومؤسسات، والحاجة دي خلت إنه الاكتفاء بإدارة تداعيات الحرب لوحدها غير كافي، وإنه الحلول بتستدعى معالجة جذرية للصراع، خاصة الجذور بتاعت الصراع السياسية والاقتصادية والمؤسسية الساهمت في إطالة أمد الحرب. وشددنا على إنه أي عملية سلام ما حتحقق نتائج مستدامة ما لم تتبني على مشاركة المجتمع بشكل حقيقي، خصوصا المجموعات المدنية القاعدية والشباب والنساء، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب مصلحة مباشرة في مستقبل البلاد، وإنه نحن كشباب ما ديكور بيتم استدعانا في المراحل النهائية في أي عملية سياسية. ووضحنا إنه توسيع قاعدة المشاركة لازم يتزامن مع معالجة كل محركات النزاع وخصوصا اقتصاد الحرب، ولازم يتم إخضاع الموارد الوطنية لسلطة المؤسسات المدنية، وإنه تنتهي كافة الأنشطة الاقتصادية للتشكيلات المسلحة عشان نضمن إنه الموارد الوطنية تكون ركيزة للتنمية والاستقرار بدل ما تكون مصدر لاستمرار الصراع.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في جولة السودان اليوم. دعا بعض الخبراء في مجال المياه إلى ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة بين أثيوبيا والسودان لتفادي تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل الأزرق أو الفيضانات. مزيد من التفاصيل مع الدكتور خالد النور الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية.
5: شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الرئيسي، أدى إلى خروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة في بعض المناطق خصوصا في العاصمة الخرطوم، وتأثرت كذلك مساحات واسعة للري الفيضي في مناطق شمال السودان. وبحسب بيان وزارة الزراعة والري بهذا الخصوص، فالسبب الرئيسي يعود إلى انخفاض مفاجئ في وارد المياه من سد النهضة الأثيوبي. هذا النوع من الانخفاض قد يحدث عادة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو بدء إثيوبيا في تخزين المياه ببحيرة سد النهضة، الأمر الذي يؤدي إلى حجز جزء من تصريف مياه النيل الأزرق مؤقتا. أما السبب الآخر فهو انخفاض الوارد الطبيعي للنيل الأزرق نتيجة ضعف الأمطار في الهضبة الأثيوبية أو نتيجة للسببين معا. ويكتسب الاحتمال الأخير أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التنبؤات الموسمية الصادرة عن مركز الإيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية إكباك في مايو الماضي، والتي أشارت بصورة واضحة إلى أن الموسم المطري الحالي من المتوقع أن يكون أقل من المعدل الطبيعي في أجزاء واسعة من القرن الأفريقي وكذلك في الهضبة الأثيوبية. على العموم مشهد انحسار النيل ليس جديدا، فقد تكرر نفس المشهد في نفس التوقيت في يوليو من العام 2020 مع بداية الملء الأول لسد النهضة، عندما خرجت أيضا عدد من محطات مياه الشرب في السودان عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مناسيب مياه النيل. والمفارقة أن السودان تعرض بعد ذلك بشهرين فقط لفيضانات كبيرة في سبتمبر من نفس العام، الأمر الذي أبرز أهمية وجود تنسيق وتشغيل مشترك للسدود مع إثيوبيا حتى تتحقق الفوائد المرجوة من سد النهضة في تنظيم الجريان وكذلك تعزيز الأمن المائي، بدلا من انتقال السودان بين جفاف وشح في المياه إلى فيضانات مدمرة خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن نتيجة لذلك أو نتيجة لهذه المشكلات أرسل السودان خطابا إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر من نفس العام يوضح فيه موقف السودان من سد النهضة بأنه لا يعارض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما يعترض على الإجراءات الوحادية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مسبق. كما أكد كذلك السودان على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل ويضمن تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة ويمنع إحداث ضرر ذي شأن للدول أسفل سد النهضة. ومن وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة، إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022. كذلك من المهم جدا مواصلة تكثيف الجهود التفاوضية والدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانون شامل وملزم بشأن تشغيل السد، مع تضمين آليات واضحة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يعظم الفوائد المشتركة للسد ويضمن حماية الأمن المائي السوداني ويقلل من تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل. ويعتبر الوصول إلى اتفاق ملزم أمرا حتميا لا غنى عنه، وإلا ربما سيتكرر هذا المشهد سنويا. كذلك يجب أن يتضمن التفاوض إكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة، وعلى رأسها الدراسات البيئية والاجتماعية التي تساعد على تقييم الأثر البيئي والاجتماعي على سكان السودان، وكذلك الاتفاق على كيفية الحد من هذه الآثار بالصورة التي لا تؤثر سلبا على السودان وعلى شعب السودان.
0: وأخيرا مستمعنا الكرام، اشتكى نازحين معسكرات وسط دارفور من نقص حاد في الغذاء وانعدام في مياه الشرب مع تدني في الخدمات الصحية، وناشدوا المنظمات الإنسانية الإسراع بالتدخل لإنقاذ الوضع. مزيد من التفاصيل مع الرشيد محمد فضل، سكرتير معسكر الحميدية بالزالينجي.
6: النازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد يعني قاعدين يعانوا، لأنه هم أصلا قاعدين بيعتمدوا على الغذاء فقط في منظمة WFP، ومنظمة WFP الغذاء دي بتوزع بعد شهرين 3 شهور، وفي ده كله برضو ما بتغطي كل النازحين الموجودين على مستوى الولاية. يعني عايزين الحسبة بتاعت فردي ده يعني ما يزيد 100 تقريبا، والشهر قبل الفات يعني ادونا في حسبة بتاعت كل فردي يعني عايزين 100 ايش، بدون ملح بدون زيت بدون عدس بدون سكر. فالشهر الفات جابوا لنا اللي هو الغذاء عن طريق الكربونات في حساب فردي يعني 30,000 جنيه، يعني ما بتواكب بالوضع الحاليا حسي ماشي، لانه الوضع الاقتصادي صعب جدا. يعني حاليا رطل السكر ب 5,000 جنيه، وكيلو لحمه ب 25,000 جنيه، ومثل ايش ب 10,000 جنيه، والنازحين بلا مأوى، يعني لا عندهم خدمه انه عشان يتقدموا يقدروا يتحصوا على الاكل ليش في اليوم. من جانب الصحة يعني صحيح الوضع متردي جدا، لأنه عندنا المراكز الأربعة كلهم طلعوا من الخدمة، في منظمة IMC كان ماسك الكلينيكين، وفي WR ماسك كانت كلينيكين برضو تقريبا، والآن خارج الخدمة. فالآن نحن في معسكر الحميدية يعني نسبة الكسابة بتاعتنا 167,000 نسمة، يعني في الخمسة مراكز الموجودة على مستوى المعسكر ما بتغطي كل النازحين الموجودة عسفا. بعد ده كله برضو من الخدمة من الخمسة دياسي يعني طلعوا في الخدمة أكثر من 3 مراكز. حاليا عندنا مركزين، اللي هو مركز واحد ماسك هلال الأحمر السوداني، والمركز الثاني ماسك منظمة CRS، لكن للأسف حتى الآن يعني فاضي ما عندهم دواء. يعني المستفيدين بمشوا لكن بجوا راجين بطلبوا لهم مرشدات باعتبار انه الدواء ما موجوده. دي من جانب الصحه العلاجيه. من الصحه البيئيه المعسكرات دي كلها تردي، لانه هسي مويه مركونه دنيا خريف، وكل الشوارع يعني زيجه ومليانه مويه، بيحتاج انه يعني منظمات العامله في مجال الصحه ان شاء الله يجي يقدموا الخدمات للنازحين في ولاية وسط دارفور بالتحديد. يعني كل المعسكرات بتعاني بنفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية بالتحديد، لأنه المعسكرات وده معروفة وده يعني مستني وكده، يعني نفس المعاناة اللي بنعانوا في معسكر الحميدية. ناس 5 دقائق بيعانوا، ناس هسا بيعانوا، وناس طيبة ناس سلام روماتاس بالتحديد ومعسكرات بتاع نرتدي، لكن بتختلف شوية كده هناك، لأنه كل المنظمات اتجهت على الجبل، ونينا هنا حسي ما عندنا الخدمات بالنسبة للمنظمات الموجودة، والمنظمات الموجودة برضو ما عندهم خدمات داخل المخيمات بالتحديد. نينا متوقعين إنه يكون في كارثة إنسانية، لأنه ما في مساعدات وما في منظمات تقدم خدمات بالنسبة للصحة والغذاء والصحة البيئية، دي كلها منين منعانه، ومتوقعين انه ربما انه بيكون في سوء تغذية، وبرضو بيكون في مجاعة. برضو بالنسبة للخريف على مشارف انه لانه شايفين انه برضه ما مبشر بالخير، لكن خلاص برضه نحن بنطالب انه التدخل عاجل للمنظمات لانقاذ الضحايا الموجودين في المعسكرات.
0: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية جولتنا لليوم الخميس 23 من شهر يوليو. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا في هذه الجولة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في جولة أخرى ليكن مني أطيب التحايا.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكل ما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد و

0: جمهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بنده. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهم تحالف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جرعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاويز، المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوك هناك.
2: المواطن رجعنا زي 8 سعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين، بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرب ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال خال آخر كم ما في أصلا دران ده أمدر كلها دربا مرتين هنا كلها دربا أمش دران ده خال إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا تشاد ده خال هو يضرب أكى كم حكومة كم أنتونا ده خال حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هادي قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتيني نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كاين ده دوران نادم ده بس يقول عربال يقول يضرب هذا الأدو هنا سيما أنا وسط نادم ده بس عشان ده اللي سوغل ده يجيب أنا حسا علينا ده نجي نشيفو أكتنا أنا نشيفنا يالا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل يشيلو نارم دقنا استقل مردان مرة واي تقلع كل اندو حسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم اندو يا جو مادري ناس مرداني شفنا انا هنا ان شاء الله حسا حكومة نورو يوتانا انا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع حسا املاس شيلو جو من تيني عشان دا كلو الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة هنا آفي حالي غير دا ما يجبو خرنتان هنا تيني دا نانا قاعد داو تحلي داو بيتنا سيارة اليوم دا كلها ورانا دار هنا موتينين دا انت جنب هنا غير جارة.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع أن الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمة في النيل الأزرق ودارفور وكردفان، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في أضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد، وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قرارا بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندر، واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبدالله بندر، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي المساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. من جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم، ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف، وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بورسودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج، يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاذ عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع الأربعاء بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا. من جهة أخرى أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بالسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص إنهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامهم بانقلاب 25 أكتوبر والذي هدف إلى وعد انتفاضة أو ثورة ديسمبر المجيدة.
0: أعلنت إدارة التجارة والتموين بولاية كسلة إنها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم إيقاف الإمدادات، مشيرة إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الأثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لماء. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية، فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015، وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر، بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا. قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا إلى وقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعينه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقه يعني بتعلم لغات جديده والحصول على فرص العمل المناسبه، وكيف الحاجه دي بتاثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رايي اللغه هي اساس كل شيء. بدون اللغه بصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جبل حجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي أن الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة أنك تتعلم الصبر، أنك تتعلم الاتحاد، أنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني.
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الحجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا ونبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم أن التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان ساهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شابة سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن لي لامست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طقنجات للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبله، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسس لمشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدوا من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسس لنفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف الشباب كل داري جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس داري ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب دي تنتهي في أي وقت، ممكن يرجع الحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطى يعني. في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا يعني. فحتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم يعني. وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب يعني. وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم يعني. فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد وتاني تيجي حرب وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب، يعني تكون في فرص حقيقية للشباب، ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة يعني بيجوا بها الشباب ذات الأفكار الخاصة يعني. الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي ويدوا مساحتها وإنها تكبر يعني، والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده يعني، وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال، فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتكبيرها وتطويرها مع الأيام يعني. وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا يعني.
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق يعني، جزء منه كان في إجابة يعني، أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده يعني، اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل يعني، ويطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام يعني. طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت يعني. الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبه لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دول يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجره وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومه المفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربه شخصيه لي صديق يعني، قبل 6 سنوات يمكن سافر واحده من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان اونلاين يعني، هو بيعتمد برضه على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس، وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجه والكتابه والتسويق الرقمي. حتى صناعه المحتوى ذاته محتاجه تطوير يعني من جهات مختصه، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب على صناعه المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجود المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات
2: بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر،
3: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا، عن إحنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة مناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة. إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، بيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خايته زي 10%. لكن إما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وهذا الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خيط زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس تبقى، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان أنا ما يتكلمنا في المجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو وقدر، كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كلام اللي بتكلم كله إنه نقدمه لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت. يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لانه في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في، لان الناس اصبوا انه النسيه يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني. دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي اللي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما صايل لحل المشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بده مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في وقت يعني، الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
7: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلتوا انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضه يعني انه هو نسيه منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره. ومنقطعين معنا مع في الاتصال، لأنه عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك، ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا الرساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات في دارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينك. وستارلينك عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات قريده زي وزي المعسكرات الباقيه يعني، ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في قريده مثلا، لان قريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
7: مشكلة المياه
6: أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان، وده خطر. الآن حتى أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني قدر زراعة يعني، حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة يعني، المياه تأخر. ولو مياه في بحال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بحال ده حسن مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك. في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه على الشرب ما موجودة، الناس بمشي بشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه يعني، مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني، وده حاجه جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حسنا، احنا قاعدين نتكلم لنا قاعدين ننادي المجتمع ده اللي كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلموا التبرعات. أنا قاعدين نسموا في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة يعني.
7: الصحة والأمراض
6: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء يعني، أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي يعني. أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفرين تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والادويه ذاتها بحد نفسه مشكله، لان الادويه ده حتى وان كان كتبوا لك ورقه حتى المنظمات مرات يعني انه في بعض الادويه ما عندهم، هيكتب لك روشته، والروشته ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام يعني، انه واحد بيجي بيحط الروشته في تحت المخده وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادويه ما موجوده. الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني، وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نقط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني حسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج، مثلا نديك نموذج، أنا حسي حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمسامسر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين، يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده أنه الخدمات لما أصلا أنت ما عندك استاف، حتى وإن كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا أنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعة دعم يواصلوا كم جامعة دعم يقادروا. وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لانه خلاص يعني ده تحذيراتنا. يعني احنا كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على اساس انه يعني احنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. انا اقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء الى حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو. مرات الخدمات حقهم يعني أنه ما خدمات يذكر، يعني أنا أقول لك نديك مثال بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان أنه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا إسعاف على أساس أنه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين. يعني الصحة ده يعني متدهور تمام. إذا كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر.
7: تمام. يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بها كده، في رغم انه هنينها الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا لانه قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني. يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عنده مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه هو اللي هينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حيقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب. اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردف مشاكل كردفان ده ثاني بقى عبء على دارفور، لان عشان انه ناس كردفان الحرب حاسه تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور في كردفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، ونحن ذات دعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يرموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام، اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الأيام الضولة بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك، وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمني وأمم المتحدة لهم عليهم، ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس، ما أنهم حملينا
7: تمام
6: بتضو سيادتنا علينا، ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس، غصوا ما أنهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في إرسالنا ليوم الخميس 23 يوليو 2026. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم ومواد أخرى ضمن البرنامج. نبدأ كالعادة بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل طفلين ووالدهما في قصف للجيش على منطقة جوز الدهيش بالنيل الأزرق، ومسؤول تشادي يكشف عن قصف منطقة حدودية في تشاد بمسيرات سودانية. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة بربر في شمال كردفان، وانحسار النيل يتسبب في أزمة في الصيد وظهور التماسيح في شمال السودان. الولايات المتحدة تجدد مطالبتها للسودان بالسماح بالتحقيق حول الأسلحة الكيميائية، وقضاة المحكمة الجنائية يوافقون على سحب قضية عبد الله بندة. استنكار واسع لفتح بلاغات في مواجهة 47 صحفيا في بور سودان، وارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان. كانت هذه هي العناوين. تفاصيل النشرة يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. اتهمت

0: حارف السودان التأسيسي القوات المسلحة بقصف تجمع للنازحين في منطقة جوز الدحيش بمحلية التضامن في إقليم النيل الأزرق، وأوضح أن الهجوم أدى لمقتل طفلين ووالدهما وإصابة والدتهما وطفلتيها بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة عشرات المدنيين بجروح متفاوتة. وفي ولاية شمال كردفان أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة بربر القريبة من الرهد، وأضافت قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص.
1: بس الآن أنا في منطقة بربر، أنا قائد المجموعة 114 الشهيد جلعة. الله أكبر. أطمن كل الأشاوي المنطقة دي خالية من الفلول. الله أكبر. وأخواتنا الأخوي أخواننا ابتعد لنا من الأماكن العسكرية. نحن إن شاء الله قريب ده بنجوب هناك.
2: والمواطن رجعنا زي تمانيس وسعر.
0: أفادت مصادر عسكرية عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع داخل منطقتي الطينة وكلبس الحدوديتين مع دولة تشاد على الحدود السودانية. من جانبه قال محافظ الطينة التشادية إن هجوما بطائرة مسيرة وقع على بعد 7 كيلومترات داخل الأراضي التشادية أسفر عن إصابة طفلين بجانب تدمير سيارتين بالقرب من مقر المسؤول المحلي في المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: وادي ده شيء ما في طرف ولا كم ما في إلا ناس شاب إلا مال فول آخر كم ما في أصاب دران ده أندر كلها دربا مرتين هنا كلها دربا أمش دران ده فول إلا كون درهنا إلا داخل كه ترتوار هنا شاد ده فول هو يضرب أكيد كم حكومة كم أنتونا ده فول حساي شو ده ما عدل وادي كه ربل كم ما في كل فاتو هذه قايدي عشان ده علينا آدم كي يضرب شاب ده علي يجي شاب موتين نادم يضرب هذا خير كله ما يلقى نادم كأين ده دوران نادم ده بس يقول عربي يقول يضرب هذا الأدو هنا سام أنا وسط نادم ده بس عشان ده علي سوقل ده يجي أنا هسا علي أنا ده نجي نشوفه أكتنا أنا نشوفنا يلا كله مردان نورو حكومة رسولو سوغل إشيرو نارم دقنا استقلال مردان مرة واي إجلا كلا إندو أسان جانا دوغا تبس ما يقدر كاسم إندو ياجو مادري ناس مرداني شفنا أنا أنا إن شاء الله هسا حكومة نورو يوتانا أنا قال حكومة سوغل رسالة دا يرفع هسا إملاس شيرو جو من تين أشان دا كل الله ينتونا صابر الله ينتونا دولة أنا آفي حالي غير دا ما يجيبو خرنتر انا تيني دا نانا قاعد داو تحلي داو بيتنا سي على يم دا كلا ورانا درا انا موتيني دا انت جنب احنا غير جارا.
0: وفي ذات السياق قال وزير الدفاع ان الجيش السوداني حقق انتصارات عظيمه في النيل الازرق ودارفور وكردفان، مشيرا الى ان قوات الدعم السريع تعاني من توهان وتشظي وهي في اضعف حالاتها. وفي غضون ذلك أعلنت مجموعة جديدة انشقاقها عن قوات الدعم السريع تتكون من 280 مقاتلا بسياراتهم القتالية، ووصلت المجموعة إلى أمدرمان قادمة من دارفور وأعلنت انضمامها إلى القوات المسلحة السودانية. وأضاف قائد المجموعة في هذا الخصوص:
4: إحنا جينا في أساسنا القوات المسلحة ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك.
0: من جانبه أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة. وأضاف الشهيد أن هذه التحركات الممنهجة تمكنت من قطع خطوط إمدادها القادمة عبر الحدود المفتوحة مع ليبيا وتشاد. وأضاف الشهيد في هذا الخصوص:
5: تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني.
0: أصدرت الدائرة الابتدائية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس قراراً بإبطال إجراءات أمر القبض في مواجهة عبدالله بندا، واستنكرت الدائرة موقف الادعاء الذي طالب بسحب التهم في مواجهة عبد الله بندا، ولكنها وافقت على طلب سحب التهم تجنبا لوقوع أي ظلم. وقال المحامي مساعد محمد علي تعليقا على القرار:
6: حسب الطلب تقدم به بيرى أنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له.
0: أكد مكتب الشؤون الإفريقية في الخارجية الأمريكية أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024 في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأوضح أن اللجنة الداخلية السودانية لا تغني عن التحقيق المستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية بموجب القانون الأمريكي. من جانبه قال أمجد فريد مستشار رئيس مجلس السيادة إن العقوبات الأمريكية والحظر الأوروبي على الذهب يهدفان إلى إضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. أصدرت 19 منظمة نقابية ومهنية ومدنية ومطلبية وحقوقية بيانا مشتركا أعلنت فيه تضامنها مع العمال والعاملين والمعلمين وأساتذة الجامعات في السودان، وعبرت عن رفضها لقرارات الفصل الجماعي والاعتداءات على الحقوق النقابية، ودعت إلى العدالة والحرية. جهته أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزام الدولة بتوفير بيئة عمل ملائمة تضمن أداء الكوادر التعليمية لمهامها على أكمل وجه، والنهوض بالعملية التعليمية لضمان مستقبل أفضل للطلاب. من جانبها رحبت لجنة المعلمين السودانيين بقرار زيادة استحقاقات المعلمين المشاركين في أعمال كنترول الشهادة الثانوية من 4 إلى 5 ملايين جنيه، إلى جانب توجيه بصرف متأخرات 5 أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم. أصدرت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض بحق أكثر من 47 صحفيا سودانيا مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم المتهمين الهاربين. من جهتها قالت الصحفية مزدلفة محمد عثمان لراديو دبنجا إنها فوجئت مع عشرات الزملاء بإعلام من نيابة جرائم المعلوماتية بوصفهم متهمين هاربين، مشيرة إلى أنهم لم يسبق لهم أن تلقوا إخطارا مبدئيا للحضور، وأضافت: بل تم القفز إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين وهي تهمة مسيئة لنا جميعا، وأضافت في هذا الخصوص:
7: الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين، وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني
0: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بورسودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل، وقال إن العجز يقدر ب 1500 ميجاوات في فترة الصيف، وطالب بالتوجه كليا نحو صيانة المحطات التي تم تدميرها وصيانة الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان، عازيا عدم اهتمام الحكومة بهذا الخط لأسباب سياسية، وأضاف في هذا الخصوص:
8: ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بورسودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج، يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز في الكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات.
0: نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ورشة تدريبية حول مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقيادات قوات الدعم السريع 4 بمدينة نيالا، بهدف رفع الوعي لدى القوات بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والتعريف أكثر بالقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بمناطق الصراعات العسكرية. أعلن وزير البنى التحتية والنقل سيف النصر هارون عن اتجاه الدولة لتحديث الأسطول الجوي الوطني بإدخال 10 طائرات جديدة قريبا من جهة أخرى أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل عن تدشين خط مباشر بين ميناء صلالة وبورت سودان في أغسطس القادم. أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها، حيث انتقد التجمع غياب الأمن وانهيار الخدمات الأساسية وتوقف بناء المؤسسات الدستورية. وأفاد السكرتير العام للتجمع مقبول أبو كلام دبنجا في هذا الخصوص:
9: فنحن كتجمع مواقفنا واضحة ودورنا واضح، ونحن ما بنهادن في قضايانا. لما طلعنا هذا البيان كان كلامنا واضح، وما عندنا لا بنهادن ولا بنساوم.
0: قال وفد برلمان الشباب السوداني إنه قدم مذكرة إلى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان مطالبات السلام وإعادة بناء الدولة. وقال المتحدث باسم البرلمان الفاتح النور لراديو دبنجا إن الوفد أكد للمبعوث الأممي أن الأزمة السودانية تستدعي معالجة جذور الصراع السياسي والاقتصادي والمؤسسي، مشددا على أهمية مشاركة الشباب في الحل. وأضاف في هذا الخصوص:
10: التقينا كوفد من قيادة برلمان الشباب السودان في العاصمة اليوغندية كمبالا بسيد بيكا هافستو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، وكان اللقاء حوار يتناول فرص انهاء الحرب وإطلاق مسار وطني لإعادة بناء الدولة بيستند لتطلعات السودانيين في مقدمتهم الشباب.
0: في لقاء منفصل اجتمع هافستو مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني ضم عضو المكتب السياسي صالح محمود والمحامي آدم شريف. وقال عضو الوفد آدم شريف لراديو دبنجا إن الحزب أكد للمبعوث ضرورة توسيع المشاركة لتشمل القوى التي قادت ثورة ديسمبر 2018 ومنظمات المجتمع المدني والكيانات النسوية والشبابية ولجان المقاومة، مع رفض إشراك رموز النظام السابق. وأضاف في هذا الخصوص:
11: كذلك تطرق اللقاء إلى موقف الحزب الشيوعي السوداني من ضم ما سماه هافستو ببعض الإسلاميين المعتدلين، وذكر تحديدا اسم إبراهيم قندور، وذكرنا له أن الاتجاه الإسلامي أو المؤتمر الوطني جميعه كيان واحد، ليس هناك فيه من هو معتدل أو غير معتدل، وبالتالي ينبغي استبعادهم جميعا من العملية السياسية القادمة، لأنهم ساهموا في وعد الديمقراطية وفي ارتكاب الفظائع ضد جماهير شعبنا السوداني وقيامه بانقلاب 25 اكتوبر والذي هدف الى وعد انتفاضة او ثورة ديسمبر المجيدة.
0: اعلنت ادارة التجارة والتموين بولاية كسلة انها اتفقت مع مطاحن الغلال في الولاية باستمرار انسياب سلعة الدقيق بصورة طبيعية وعدم ايقاف الامدادات، مشيرة الى تشكيل لجنة فنية لمعالجة قضية الرسوم. في الاثناء أعلنت الشرطة تحرير 12 رهينة من جنسيات مختلفة كانوا في قبضة عصابة في منطقة بالضفة الغربية في مدينة كسلة، إلى جانب ضبط عتاد عسكري وأسلحة والقبض على 2 من المتهمين. غادرت اليوم الخميس الرحلة 11 للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إلى السودان، وعلى متنها 80 عائدا متجهة إلى مطار بورت سودان عبر شركة تاركو للطيران برعاية جهاز المخابرات العامة. وقالت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا إن الرحلة تأتي في إطار مواصلة برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سبب انحسار النيل في تفاقم إشكاليات الصيد وأزمة المياه وظهور التماسيح في شمال البلاد، ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية الدكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين إثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمياه. ودعا الخبير الإقليمي والمختص في هندسة وإدارة الموارد المائية دكتور خالد النور علي في حديث لراديو دبنجا إلى التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة وتعزيز تبادل البيانات اليومية بين أثيوبيا والسودان، محذرا من أن غياب هذا التنسيق سيؤدي إلى تكرار أزمات انخفاض مناسيب النيل أو حدوث فيضانات متكررة وما يترتب عليها من تعطل لمحطات مياه الشرب ومشروعات الري وفقدان ربما في الأرواح والممتلكات. وأضاف في هذا
12: من وجهة نظر فنية فإن الحلول المستدامة تتمثل في مسارين متكاملين. المسار الأول هو إعادة تكييف وتشغيل السدود السودانية بطريقة تتلائم مع الواقع الهيدرولوجي الجديد الذي فرضه وجود سد النهضة. إلا أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات اليومية وخطط التشغيل قصيرة المدى وكذلك طويلة المدى للسد الأثيوبي. وقد قدم السودان خلال فترات التفاوض مقترحات عديدة وواضحة في كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يعظم الفوائد المشتركة لجميع الأطراف بما فيها إثيوبيا نفسها. أما المسار الثاني فهو السعي إلى تعزيز تبادل البيانات بين سد النهضة وسد الروسيريس حسب مبدأ تبادل البيانات والمعلومات المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين السودان وإثيوبيا ومصر في مارس من العام 2015 وكذلك اتفاقية تبادل المعلومات الثنائية الموقعة بين السودان وإثيوبيا في أكتوبر من العام 2022.
0: ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين مصر والسودان 570 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 759 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 189 مليون دولار في نصف عام. وأشار تقرير إلى انخفاض استيراد السودان للمحاصيل الزراعية والأسمنت من مصر بينما ارتفع استيراد الأثاثات والمواد الكيميائية، كما أشار إلى تصدير الذهب والإبل والأبقار الحية والقطن والسمسم وحبوب البطيخ من السودان إلى مصر. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للأرصاد أجواء حارة جدا في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية، كما توقعت هطول أمطار غزيرة في ولايتي شمال كردفان ووسط دارفور وخفيفة إلى متوسطة في ولايات نهر النيل والجزيرة والجضارف والخرطوم والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكل ولايات دارفور وكردفان. بهذا الخبر أعزائي تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فتابعوا.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، نناقش خلال التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر، كما نتناول الدور الذي يمكن أن تطلع به الحكومات والمنظمات في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة تتيح للشباب فرص التعليم والعمل بما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم داخل البلاد والحد من الهجرة القسرية. وفي البدء يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة أميرة عبود موسى، واحدة من الشابات التي اخترنا الهجرة لتشاركنا تجربتها الشخصية وأبرز التحديات التي بتواجه الشباب السوداني من الجنسين في المهجر. أهلا ومرحبا بك أميرة في برنامج قضايا الشباب. ما هي أبرز التحديات التي بتواجهكم أنتم كشباب يعني بعد ما وصلتوا بلدان جديدة بالنسبة لكم؟
2: السلام عليكم. في راديو دبنجة عايشة في فرنسا، وجيت فرنسا كان عندي 16 سنة. بدأت من الصغير تعلمت اللغة، بعدها كملت الثانوي، وحاليا الحمد لله بدرس في الجامعة في المجال اللي أنا كنت بتمنى. أبرز التحديات اللي بتواجه الشباب أو الشابات السودانيين في الهجرة بعد وصولهم إلى بلدان جديدة، وخاصة فيما يتعلق بالاندماج، هو شعور بأنك تبدأ حياتك من الصفر. مهما ما كانت إمكانياتك أو مستواك الدراسي، بتلاقي نفسك قدام نظام جديد ولغة جديدة وقوانين وعادات مختلفة جدا. الاندماج ما معناه انك تتخلى عن هويتك، كمان بديك الفرصة انك تتعلم كيف تعيش في مجتمع جديد وتحترم ثقافته، وفي نفس الوقت تحافظ على شخصيتك، على جذورك، على أصولك. كثير من الشباب بيحتاجوا لوقت عشان يفهموا النظام ويبنوا شبكة علاقات تساعدهم في الدراسة، في العمل، وكمان في الاستقرار. ومن خلال اللي أنا عشته واللي أنا شفته، لاحظت إنه أصعب شيء هو الوصول لأوروبا. بحس إنه صعب إنك تبني حياة مستقرة، حياة فيها استقرار بعد وصولك للمرحلة اللي أنت وصلت ليها. فالمرحلة دي تحتاج لي صبر، تحتاج لي إصرار، تحتاج لي دعم نفسي، لأنه الطريق بيكون طويل، بس بنجي نكتشف انه هو بجد اطول مما احنا كنا متوقعين انه بكثير.
1: كلمينا عن الصعوبات المتعلقه يعني بتعلم لغات جديده والحصول على فرص العمل المناسبه، وكيف الحاجه دي بتاثر على مستقبل الشباب هناك.
2: في رايي اللغه هي اساس كل شيء. بدون اللغه بيصعب عليك انك تندمج او تدرس او تحاول تلاقي عمل يناسب قدراتك. كثير من الشباب بيواجهوا مشكلة عدم الاعتراف بشهاداتهم، أو بيضطروا إنه يعيدوا الدراسة، أو كمان منهم بيغيروا مسارهم المهني. الموضوع بيكون محبط جدا، بس كمان ده ما بيعني نهاية الطريق، إنما بيعني إنه النجاح بيحتاج لوقت أطول وكمان مرونة في التعامل. أما من ناحية العمل، فكثير من الشباب بيضطروا في البداية إنه يقبلوا أي وظيفة حتى لو بتعاكس مؤهلاتهم أو طموحاتهم. ساعات بس بيقبلوا عشان الاستقرار، عشان يبنوا مستقبلهم. وكمان ده ما فشل، بل دي خطوة طبيعية بيمر بيها أي واحد جبل حجرة عشان يصل لفرصة، عشان يشوف طرق تاني، عشان حتى يصل لأحلامه اللي هو بيستحقها. وبعتقد إنه أهم رسالة ممكن نوصلها للشباب هي إنه الحجرة ما بتعني النجاح بيكون ساحل أو سريع، لكن بتمنحك فرصة جديدة، بتكون مستعدة إنك تتعلم الصبر، إنك تتعلم الاتحاد، إنك تتعلم حاجات جديدة. وبالطريقة دي
1: ما هي التحديات الاجتماعية والنفسية بالنسبة للشباب في المهجر؟ يعني أنت بتمشي مجتمع بعادات وتقاليد وثقافات مختلفة تماما. يعني
2: أصعب حاجة بالنسبة لي كانت الغربة. الغربة ما بس إنك بعيد من بلدك، الغربة إنك في أصعب لحظاتك ما بتلاقي حضن أحلك. مرات بتحس إنك لازم تكون قوي طول الوقت حتى وإنت تعبان. وكمان الحرب في السودان زادت علينا الضغط النفسي جدا. بتكون عايش بين واقع جديد وقلبك متعلق بأحلك ووطنك، لكن في نفس الوقت اتعلمت إنه الإنسان بيخلق لنفسه مجتمع جديد. بس كمان لازم في المجتمع إنك تكون قادر تحافظ على هويتك السودانية مهما ما كنت بعيد من بلدك.
1: كيف يمكن للشباب السوداني في المهجر أن يحافظ على ارتباطه بقضايا وطنه ويساهم في دعم المجتمع السوداني؟
2: أنا بعتقد أن البنات السودانيات في الهجرة أثبتوا قوة كبيرة جدا. البيت هنا بتحاول توزن بين الدراسة والعمل والمسؤولية اليومية، وأحيانا بتكون هي السند الأساسي لأسرتها. عشان كده احنا محتاجين ندعمهم أكتر، سواء من المجتمع أو من بعضنا البعض. محتاجين نشجعهم، محتاجين نقول لهم إنه أحلامهم بتستحق التعب. أنا مؤمنة تعليم البيت ما نجاح شخصي، إنما استثمار في أسرة كاملة وفي مجتمع كامل. حتى لو إحنا بعيدين، السودان ما بيطلع من قلوبنا. كل واحد فينا بيقدر يخدم بلده بطريقته، بالدعم الإنساني، إنه ينشر الحقيقة، أو مساعدة الطلاب الجدد، أو حتى بالنجاح الذاتي. أنا دايما بقول أفضل رد على الظروف الصعبة هو النجاح، إنك تنجح ونرجع يوما ما متعلمين وعندنا خبرة عشان نبني بيها مستقبلنا، نبني بيها سوداننا.
1: طيب أستاذ عميرة، يعني هل يمثل الهجرة فرصة جديدة للشباب السوداني لتحقيق يعني طموحاته، أم إنه التحديات الجديدة قد تجعل رحلة الهجرة أكثر صعوبة مما كان متوقعا؟
2: بالنسبة لي هي الاثنين. الهجرة فتحت لي أبواب ما كنت متخيلها، والليلة الحمد لله بعد تعب بعد سنين أنا بدرس متخصصة في المجال اللي أنا كنت بحلم به. الوصول للمرحلة دي ما كان سهل. النجاح في الهجرة ما بيجي لأنك سافرت، النجاح بيجي لأنه كل يوم بتغرر ما تستسلم.
1: رسالة أخيرة للشباب والشابات السودانيات أستاذ عميرة.
2: رسالتي لكل شاب أو شابة سودانية، ما تخلوا إنسان يجي ويحدد ليكم سقف أحلامكم. أنا سمعت كلمة ما حتقدري كتير، واضطريت أغير طريقي أكتر من مرة، بس في النهاية وصلت. ما تغيروا بدايتكم ببداية غيركم. كل واحد عنده ظروفه ورحلته. استثمروا في التعليم، في تعليم اللغة، وفي تطوير نفسكم، لأن التعليم ما بتقدر بثمن، ما بيقدر زول ينزع منكم. حافظوا على إنسانيتكم، على هويتكم السودانية، وخلوا عندكم أمل دايما، عندكم إصرار دايما، عندكم عزيمة دايما. إحنا شعب مرنا بظروف قاسية، لكن عندنا القدرة إن إحنا ننحط من جديد. وكل نجاح بيحققه شاب أو شابة سودانية في أي مكان في العالم هو نجاح للسودان كله.
1: شكرا جزيلا لك أميرة عبود موسى على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول التحديات التي تواجه الشباب السوداني في المهجر.
2: شكرا جزيلا لكم.
1: ومنها ننتقل إلى ضيفنا الثاني الشاب أسعد الفيل للحديث عن الفرص والجهود الممكنة التي يمكن أن تسهم في تمكين الشباب في تحقيق تطلعاتهم داخل السودان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
3: أهلا بكم وأهلا بكل مستمعي راديو دبنجا. ويمكن ليلة مست موضوع مهم جدا، يعني موضوع الهجرة. والهجرة أصبحت من المواضيع الرائجة في الفترة الأخيرة، يعني زي ما بيقولوا هي بقت طوق نجاة للشباب السودانيين بعد فقدانهم للأمل واليأس والشغف الجوام. فأصبحت هي الخيار الوحيد قدام الشباب السوداني في أنه يعيش حياة أفضل، يحسن من وضعه، يأمن مستقبل زاهر، وبقت ضرورية جدا بالنسبة لهم. يعني
1: من خلال احتكاكك بالشباب، كيف غيرت الحرب أحلامهم وتطلعاتهم؟ وهل ما زالوا يرون مستقبلا يمكن بناءه داخل السودان، أم أن معظمهم بات يربط مستقبله بالهجرة؟
3: طبعا هي غيرتهم بشكل جذري جدا، يعني كل تطلعاتهم وطموحاتهم، يعني المهنية والأكاديمية اللي كانت طويلة المدى ولفترات زمنية مستقبلية طويلة بقت فورية. يعني فالحرب يمكن أدت إلى هو مش يمكن هو أكيد طبعا أدت إلى تدمير البنية التحتية، يعني وده سبب في نزوح ولجوء كثير من الشباب السودانيين. فالواحد كان بيأمن في بادي في مستقبل، يعني الفضل في السودان هو بادي في مشروعه وبأسل المشروع طويل المدى. فجأة جاءت الحرب وهدت كل الحاجات دي، وفجأة الزق بدأ من الصفر. يعني فبتلقى نفسك انت محبط. انا لقيت كثير من الشباب يعني فقدوا الشغف والطموح في انهم يعني يبدو من جديد. الواحد بيكون هو يعني كان بيأسل نفسه من سنوات طويلة، جات الحرب انتهت من ده كله. فأنا بعرف شباب كتار جدا الآن بقى طموحهم لحظي، يعني بس دار ياكل ويعيش في اللحظة دي. لسه في ناس مؤمل لأنه ممكن الحرب دي تنتهي في الأيام القادمة أو في فترة وجيزة، يعني من بداية الحرب على فكرة، والآن إحنا ما يقارب 4 سنوات. كثير من الشباب مؤملين أن الحرب ممكن تنتهي في أي وقت، ممكن يرجع الحياة الطبيعية، وطبعا دي من الحاجات المستحيلة. يعني في ناس استسلمت تماما للواقع وبقت عايشة واقع وبقت خلاص بدت من الزيرو وبدت تتلمس الخطى. يعني في ناس وقاعدين في حتة واحدة ما عارفين يبدو ولا يستنوا. فالطموحات يعني خلاص اتغيرت، وأصبح كثير من الشباب يعني بيعاني من الموضوع ده، والأزمات النفسية ذاتها بقت كثيرة جدا. يعني حتى سلم الأولويات ذاته يتغير بالنسبة للشباب، وطبعا بالإضافة للصدمات النفسية يعني اللي حصلت لهم. يعني وحتى المشاركات المدنية ذاتها الرؤى بتاعتها اختلفت بين الشباب. يعني وأنا أفتكر برضو الحرب هي أثرت على طموحات الشباب ومستقبلهم، حتى في سلوكياتهم بالمناسبة، وحتى بالاستراتيجيات ذاتها بتاعتهم الخاصة بهم برضو أثرت عليهم. يعني فعادي بتلقى واحد يقول لك أنا تاني أبدأ من جديد وتاني تيجي حرب وتاني وهكذا أشياء. فدي واحدة من المشاكل، أو دي كثير من المشاكل اللي أثرت على الشباب، أو يعني الحرب كانت السبب في أنها تأثر عليهم بشكل يعني مباشر وغير مباشر كمان.
1: طيب أستاذ سعد، في ظل هذه التحديات هل ما تزال هناك فرص يمكن أن تمنح الشباب الأمل في البقاء داخل السودان بدلا من الهجرة؟ وما هي السياسات والمبادرات التي يمكن أن تشجعهم على ذلك؟
3: هو طبعا أوكي، يعني توجد فرص، لكن ده بيتطلب أن يكون في استقرار أمني واقتصادي، وتكون في فرص حقيقية للشباب. يعني تكون في فرص حقيقية للشباب ويتم دعم المشاريع ذات الصغيرة، يعني بيجوا بها الشباب ذات الأفكار الخاصة. يعني الحكومات تساعد على ده، وحتى رواد الأعمال كمان يساعدوا على تنمية المشاريع الصغيرة دي ويدوا مساحتها وإنها تكبر. يعني والبيئة ذات المناسبة للاستثمار ده، يعني وتوفير الماتيريال اللي بيتعمل على المشاريع الصغيرة. كثير من الشباب بيكون عندهم رؤى وأفكار كثيرة جدا لمشاريع كثيرة، لكن بتغلبهم الماتيريال وبيغلبهم رأس المال. فده ممكن الحكومة تلعب فيه دور وتوفره للشباب، ويكون عندهم مساحة آمنة ومساحة مناسبة لهم لخلق، أو بيئة مناسبة لهم لخلق الكثير من الاستثمار في مشاريعهم الصغيرة وتدبيرها وتطويرها مع الأيام. يعني وبرضو لو اشتغل على التدريب المهني برضو أنا أفتكر أنه مهم جدا، والتدريب المهني منذ الصغر أنا شايف يعني برضو ده مهم للشباب عشان يتوفر الفرص دي وإنهم يقعدوا. يعني
1: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات والمنظمات في خلق فرص للشباب؟
3: هو طبعا أنا أفتكر أني جاوبت على السؤال ده في السؤال الفوق، يعني جزء منه كان في إجابة، يعني أو في إجابة من سؤال الفوق جزء من الرد على السؤال ده. يعني اللي هو تقديم التمويل يعني للشباب ديل وللمشاريع الصغيرة دي مهم جدا طبعا، والتدريب والتعليم زي ما ذكرتك بشوية. والمنظمات بيجي هنا طبعا دورها في إنها تخلق برامج تدريبية وتجيب مدربين ذو كفاءات عالية يدربوا الشباب ديل، يعني يطوروهم ويأهلوهم بحيث إنهم يكونوا جاهزين لسوق العمل ويدخلوا في أي مشروع يقدروا يطوروه ويمشوا به للأمام. يعني طيب السؤال اللي بعديه، هل يمكن للعمل الرقمي وريادة الأعمال أن يكون بديلا عن الهجرة؟ إلى حد كبير ممكن نقول يس، خاصة مع انتشار العمل يعني بقى عن طريق الإنترنت. يعني الآن في شباب كتير جدا بقوا بيعتمدوا على السوشيال ميديا كمصدر دخل بالنسبة لهم طبعا، وكتير جدا فاتحين بيوتهم بالسوشيال ميديا. الشغل في الإنترنت بقى يعني مهم جدا، ما على مستوى السودان حتى على مستوى العالم، كثير من الشباب بيجي يعتمد على الانترنت كمصدر دخل بالنسبة لهم، ويبقى المطلوب شنو عشان الشباب دي يتطوروا في العمل الرقمي ويكون يعني بديل للهجرة وفي انهم يستقروا في البلاد. يبقى الحكومة مفروض توفر كهرباء، وطبعا محتاج توفر انترنت محترم جدا للشباب. وانا هحكي تجربة شخصية، لي صديق يعني قبل 6 سنوات يمكن سافر واحدة من دول الجوار، كان شغال هو شغله كان أونلاين يعني، هو بيعتمد برضه على الانترنت وكده يعني اونلاين. فقمت قلت له انت مسافر ليه؟ قال لي هنا ما في كهرباء مستقره ولا في انترنت كويس وانا شغله اونلاين، انا مضطر اسافر. فده نموذج وده مثال حي جدا للموضوع ده يعني. فيبقى توفير انترنت مناسب، توفير كهرباء، توفير بيئه، حتى انه يعني تدريب ذاته يعني يحقق يعني دخل في مجالات التصميم والبرمجه والكتابه والتسويق الرقمي. حتى صناعه المحتوى ذاته محتاجه تطوير يعني من جهات مختصه، يجيبوا مدربين يدربوا الشباب دي على صناعه المحتوى بشكل احترافي يعني، وده ممكن يخلي الشباب يقعدوا ويستقروا يعني.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أسعد الفيل، أحد القيادات الشبابية حول قضية هجرة الشباب السوداني إلى الخارج. وأيضا نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بأس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني إنه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل يعني. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا يعني، حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوى بيجينا إنه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقاً، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني، دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جداً أصله، حتى وين كان نعم يتكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو وقدر، كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني، كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمهم لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا، ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني، الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأن في الواقع إحنا ما في غذاء كافي كده ما في. لأن الناس أصبوا إنه النسي يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولي القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما صايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش. كل الناس بتكلموا بده مخترعات وجرد دعم فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في الوقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
7: يعقوب انتوا اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا انه السنة دي حتى الخريف تأخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كثيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها. شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
6: زي ما حدثت أنا كان كلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريضة يعني أنه هو نسي منسية، قلت لك هو ده في آخر ركن داك ما في زول بيجيب خبره. ومنقطعين ما انا مع في الاتصال لانه عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا الرساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرضي ساكن شغال الا ستارلينك. وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زي وزي المعسكرات الباقيه يعني ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني. ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من من الولايه. الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرسالة بتاعتنا بصورة حقيقية، وناس قاعدين بيقدموا عمل إنساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
7: مشكلة المياه،
6: مشكلة المياه أصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لأن الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في في وديان وده خطر. الآن هسه أنا بتحدث معك من داخل معسكر كلمة، المياه حتى الآن ما نزل يعني قدر زراعة يعني، حتى الآن الناس ما بدأ الزراعة يعني، المياه تأخر. ولو مياه في بحال وراق المياه الجارية وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي وأي حاجة، لكن بحال ده حس مياه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمة في كثير من الأماكن مراكز المياه تعطلت خلاص، ومعسكر كلمة زي أي معسكرات الباقية أيضا كذلك. في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه، المياه سالة شرب ما موجودة، الناس بمشي بشربوا مياه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه يعني، مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله وياكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع يعني، وده حاجه جدا المياه ده طبعا يعني احنا ما نقدر نقول اكثر من ما حسنا احنا قاعدين نتكلم، لانه قاعدين ننادي المجتمع الدولي كم موجود وتلانا مظاهرات وقلنا اخواننا مليون ميت ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير لأن ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها، بس بتكلموا التبرعات أننا قاعدين نسمه في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجود يعني.
7: الصحة
6: هو المنتشرة. والله الصحة ده أنا أقول لك يعني أنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء يعني، أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي يعني. أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات بنات والأولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود، وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة حتى المنظمات مرت يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشيتا، والروشيتا ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حقد ملح طعام يعني، إنه واحد بيجي بيحط الروشيتا في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد. لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
7: يعني أحسي كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
6: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا حسا حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهي من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمعسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين، معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين، يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك، منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف، حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص، ما عندهم دعم وكده، حتى دون التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا، وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده التحذيراتنا، يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا، يعني انا اقول لك منظمة رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية، مع ناس دي الناس الساحل الانجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك انا اديك مثال، بالنسبة للزمان لما كان سنة الفات لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، ذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحصة علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة الحصة علينا موجودين، يعني الصحة ده يعني متدهور تمام. انت كنت في تمال بكرة بعد بكرة المنظمات ده قادر
7: تمام. يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
6: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكر للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير، بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بها كده، في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول إنه نحن الكلامنا ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل، نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي إنه يقدموا المساعدات بالنسبة لعمل إنساني، يعني إنه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمش قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كل فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغل لنا عمل انساني ووصل لنا حاجات عشان نكون احياء، بعدك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعدك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يجيبوا من حاجات ده كله، اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين، اصبع انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بيجي عبء على دارفور، لأن عشان إنه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان، ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، ونحن ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا، ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم، وطبعا ربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على أساس أنه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الأمني وأمم المتحدة لهم عليهم ما يخلي أرواحنا في عاتق الناس ما أنهم حملينا فضوا سيادتنا علينا ما يخلوا أرواحنا لعاتق الناس غصوا ما أنهم حمية لمجتمع الإنسان البشري.
8: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا. عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026. مسؤول تشادي: هجوم بمسيرة من السودان يخلف جرحى وخسائر في الطينة التشادية. الأمم المتحدة تجدد قلقها إزاء استمرار هجمات الطيران المسير خاصة في دارفور وكردفان. تقرير أممي: انهيار الخدمات يهدد 170 ألف نازح بالنيل الأزرق. حميتي يوجه بإصلاح المنظومة المالية لقوات الدعم السريع وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد. بورمناصر من نيالة: الحركة الإسلامية هي من أشعلت الحرب في السودان. مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية: لا يمكن للجنة داخلية سودانية أن تحل محل عملية التحقيق المستقل حول السلاح الكيميائي. أمجد فريد: العقوبات الأمريكية والأوروبية تمثلان مسارا غربيا متعمدا لإضعاف الجيش السوداني لصالح تقوية الدعم السريع. تأجيل مشاورات الآلية الخماسية للحوار السوداني في أديس أبابا إلى سبتمبر المقبل. انشقاق قوى قوامها 280 فردا على 32 عرب مسلح من الدعم السريع ووصولها إلى الخرطوم. حاتم السير: البرهان ركز في حديثه مع قيادات الكتلة الديمقراطية على أهمية إعادة الروح للعملية السياسية في البلاد. مستشار رئيس مجلس السيادة يعلن اتفاقه مع قيادات تركيا السعي لتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. وزارة الصحة بولاية القضارف تعلن عن تسجيل 248 حالة وفاة وسط حديثي الولادة خلال العام 2026. كينيا تجدد دعوتها لبذل جهود دولية وإقليمية منسقة لإنهاء الحرب في السودان. وكلاء مطاحن الغلال بولاية كسلة يعلنون الالتزام باستمرار انسياب سلعة الدقيق إلى حين فراغ لجنة حكومية من أعمالها. عمال هيئة الموانئ البحرية يتمسكون برفضهم تشكيل فرعية نقابة عمال الموانئ. مباحثات روسية صينية لحل النزاعات في السودان وليبيا. وفاة مدير الجوازات والهجرة السوداني خلال مشاركته في مؤتمر رسمي بتونس. دراسة هندسية تكشف أن ارتفاع المياه الجوفية يهدد عبر بكارثة جيولوجية. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنظم دورة تدريبية متقدمة لقيادات بقوات الدعم السريع في نيالا. ممثل يونيسيف في السودان يزور ولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض الأسبوع الماضي لتحديد احتياجات الأسر والأطفال. غرفة طوارئ دار حمر: اعتداءات الدعم السريع على مواطني منطقة المشروع غرب مدينة مبادر بولاية شمال كردفان. نيابة جرائم المعلوماتية تصدر أوامر قبض وإعلانات هروب بحق 47 صحفيا سودانيا بينهم رؤساء تحرير. البرهان يتفقد كنترول الشهادة الثانوية ويعلن إنشاء مطبعة للامتحانات ويشيد بجهود المعلمين. ولاية الخرطوم تقر تعديلات جديدة لأسعار الوقود المقدمة من الشركات المستوردة والموزعة وتخفيض 50% في ترخيص الركشات. أمطار غزيرة

بزيادة 30% عن سعر بداية الشهر. حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي يلتقي سفير ألمانيا لدى السودان لبحث الحوار السوداني السوداني. مغادرة 80 سودانية من يوغندا ضمن الرحلة 11 للعودة الطوعية للسودان. مواطنون يغلقون طريق الرئيس احتياجا على اختطاف طفل في ظروف غامضة بمحلية دورديب بولاية البحر الأحمر. انتهت العناوين، شكرا لكم على المتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية

0: إيجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قمص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، ما إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر. وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون معلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080004470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت تعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما المفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في اخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة اطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل للنساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدث نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتم في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان نحنا وبمحل ما نحنا موجودين وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير اي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فنحن كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة تحت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه نحن نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة إحنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، يعني وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية. يعني في الطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوق لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما ننزل لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقة الأساس، اللي هي كان إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم، فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، بقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذلك في عدم صيغة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل، يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك حيصير في نفسه حيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده، فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه، فدي الحاجة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها. معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها يعني، في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم، فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب، مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع التوعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات وفي الفترة الجاية ونحن نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: وبنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
6: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي، أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكضة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكضة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
5: هل هي مرض معدي؟
6: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
5: الأعراض
6: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، دي برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
5: هل هي مرض متوطن؟
6: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
5: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
6: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
5: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
6: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا إسر هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين إسر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطة مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إنه العملية نفذت بالتنسيق

0: مباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قمص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرما التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما عبارة عن فصل دراسي بس إحنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
5: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
4: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
6: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
4: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
2: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
4: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
7: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
4: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال شهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسار كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
4: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
9: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية القادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني،
6: والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية بحي كرري، واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن، القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
4: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
2: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مقفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
4: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
7: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاءه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلونها ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز متشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهات أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. في مثل هذه الظروف وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
4: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
10: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا انه يعني في ضرورة يعني بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة انه نحن المبادرين في كل المواقف انه اقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الامني وقياب الامن وقياب الخدمات وعدم توفر ادنى مقومات الصحة العلاجية المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس أنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعت شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميرها وتم نهب محتوياتها. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
4: بهذا اعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
11: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية.
12: نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
13: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأن أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بمسار مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية سعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة فيكتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
14: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم بيظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كانوا القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حسب بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس. وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش، تحت قانون روم الأساسي، إنه هو لازم يستمر في التحقيق تحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإيفيدنس الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد ديد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت في ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لإنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
13: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
14: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده.
15: أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة، لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة، في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم يعني. دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إذا رأى الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني، بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق يعني، لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
13: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة لوبيت، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في لوبيت، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
15: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني، هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني، ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني، إنذار مبكر زي early warning بس، لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني، إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم، فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته يعني. هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع، فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من من من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كده، يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدور الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
13: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
15: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني. في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
13: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
12: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرى.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية.

0: وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إنه العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس إحنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني أنتوا بلدة أنتوا شنو أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم اختيارهم للمسؤول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
0: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور دي برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي، فالمكتب المدعي العام بيشوف أن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الإدعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه ده من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بيانات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم. وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا علّلوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل فوق يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعين من المجتمع اللي هم يعني احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون
3: أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة فاتت كانت فترة بتاعت نزول، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل الأنحدة نكون جزء منها بشكل فردي، ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاعة بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحياة اللي التمسناها في المبادرة دي، يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح. بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة نتعلم صح، هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغيم بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عمل وشنو، يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتنا إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعة التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني في الطفل ده. هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين على إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام للجانب بتاع الحماية. وانت لما تهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، لأنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
3: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
3: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها لصقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكتر ناس دراية بيهم وأكتر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انه هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
3: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك هيثق في نفسه، هيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
3: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط،
2: فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاثنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي، قاعدين نقدمها للأطفال عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على أي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات أسبوعية قاعدة تتقدم للأطفال. حتى بالنسبة للأمهات قاعدة تتم جلسات بتاعة نقاش بتاعة تحاور أو حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الأمهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعة الخطر وكيف يقدر يميز إنه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة أو لا، وإنه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي. بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزاعم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو

0: يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم.
1: من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنغ إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
1: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنغا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنغا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات، وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
5: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
4: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
6: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
4: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
2: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
4: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
7: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد هم حوله.
4: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونواصل.
8: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
4: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
4: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
6: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني، والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالة. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دير رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم، والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين، والحرمان من الرعاية الطبية، ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بيقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة، بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتجزات دي.
4: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
2: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات ووزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
4: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
7: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه إليه حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة الأسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية 10 ملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا، ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. دموع لصوص وغراسنا، ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
4: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
9: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الدكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا أنه الدعم السريع استطاع أنه في خلال هذه الفترة أنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة. وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا، انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا اخي الله احنا ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهد إعلامي إلى جهد ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة انه نحن المبادرين في كل المواقف انه اقليمنا متعرض للقتل والدمار وللفلتان الامني وغياب الامن وغياب الخدمات وعدم توفر ادنى مقومات الصحة العلاجية للمواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من غياب الأمن، بنعاني من غياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
4: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميت. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من مروان الملفات السودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله مندى؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
12: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندر في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت وتحت قانون روم الأساسي إنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا إنه فعلا إنه الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008 وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كان الوصول للأدلة هو التعاون، تعاون الحكومة الكينية والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية دعت إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لأنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
11: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
12: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني
13: على الاكسسبيليتي حقه الفيكتيمز انه يمشي المحكمه، انه الضحايا اصلا من الاساس يتقدموا ويمشوا المحكمه. فدي من ناحيه. اما بما يتعلق بخصوص الافلات من العقاب، من الناحيه التكنيكال، من الناحيه التقنيه، هو الباب لم يغلق، يعني لانه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئه، فلا يوجد مانع قانوني انه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
11: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
13: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تيجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيله وبناءه في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كما قاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني. فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا، يعني علي كوشير سلم نفسه. فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على على المتهمين في نفسهم.
11: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
13: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن الموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبقى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قمص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم هم يعني أنتوا

0: قنبلة ده، انتوا شنو انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين انه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا انهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي. ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم.
1: من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرجيك، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرجيك، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
1: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدارت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان إنه هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها إنه النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بلقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
2: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها. فبيضربوا ضربت بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا، يعني ان شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في امل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني أخيرا قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا انكم انتم الان صوت لهم.
1: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
3: راديو
1: الله
3: دبنجا راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتجاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت صبغتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت التعليم ما قدر إنهم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود فيه عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة وبتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في في في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدربين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء اللي قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء يعني من المجتمع اللي هم يعني إحنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل النساء من المناطق، هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالنا. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل المنحدر نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء إحنا ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنهم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما عن إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق التانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة، لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إن هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه يعني إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة للاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبيبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو. يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة وحاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا. يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه نحن نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه. لان المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الافراد اللي هي متكون الاسر ومجموعة من الاسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا اول حاجة اللي احنا قاعدين نشوفه انه هي الاسرة هي الشريك الاول، يعني وبدون موافقة الام والاب يعني ما بيكون في استمرار، لانه يعني هم الحاجة الاساسية. يعني فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف بتتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة، وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفره ونكون حريصين عليه انه احنا نوفره، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه اي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام لجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو يقدروا إنهم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة إحنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كان إذا كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل حتى الطفل بعد ما انه هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم صيغة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل، يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك هيثق في نفسه، هيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي إحنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس؟ وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم، فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط، فدي دي دي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني على الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين. عندنا جلسات بتاع التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كل حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه هو طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعي قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعدة تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي. بيكون في جلسات بتاعت مساحة بتاعت استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاعت توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم عليكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي دعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات وفي الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على

0: والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى. وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار أن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قمص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني بعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات

0: الدولة، وتحويل التعليم من حق مقفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
1: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
2: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم اختيارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
4: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
3: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
5: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
3: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
0: نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
3: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها، هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
6: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
3: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
7: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
3: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال الشهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
3: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
8: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده التقرير الموثق ده اللي هو إنه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني. والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دير رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللي هن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
3: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية. مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
0: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين بالمحليات وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات، ولا استدعاءات للمسؤولين عنها، ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها، ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحركا من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها، أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها. وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة، بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
3: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوليد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
6: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بور سودان لتوليد الكهرباء. الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معهم، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات، ما أن فاحت رائحة الفساد تم إلغاءه. مشروع شركة الأسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاءه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. وهذه تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي وقراءتي السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز متشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني. وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي، هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهات أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
3: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
9: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع، في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية، وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا إنه الدعم السريع استطاع إنه في خلال هذه الفترة إنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي، ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة. وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب، تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا. يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة. ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا اخي الله نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا. كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى. ولكن اكتشفنا كارثة، إنه نحن المبادرين في كل المواقف، إنه إقليمنا بتعرض للقتل والدمار وللفلتان الأمني وقياب الأمن وقياب الخدمات وعدم توفر أدنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب. قرى بأكملها، يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى، حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس، يوجد فيها فلتان أمني غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس إنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا. وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح، في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميره وتم نهب محتوياته. يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ، المناطق دي كلها لحد المجرور، انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
3: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية، ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية مراجعة ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر، وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض، وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة، وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل، لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عبد الحسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا، الأستاذة رزان علي المحامية، لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي، ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
12: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندر في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. ده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت وتحت قانون روم الأساسي أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضه يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا بوصل للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لأن المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان، وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
11: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
12: صراحة يعني نرجع تاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحادثة طبعا مفهومة لحد كبير لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق توقيفه في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم، والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود، إنه بعد الإدلاء بشهادتهم، والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وضد الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود، يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش. يعني
11: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدث إلى راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
12: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم. يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم، فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي جرائم، الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاتها. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنهم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظايع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كما قاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح إنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
11: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك إنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
12: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر إنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن يعني، في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو الاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرَى.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم

0: الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوزت 3000 مصابا وعشرات الموتى. وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان إن الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية لا يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغراب لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايا استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايا استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايا. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أيدي شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إنه العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قنص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق والولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فنحن كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، مع إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:

0: إن أنا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية، بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح، إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
1: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر، وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
2: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية سيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداع الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة: طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما وفي منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مرة بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل فيه فجوة بتاعت تعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود في عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس، دي فصول متقدمة شديد ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقى إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29 30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان نحن نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. فمن هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام. ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة. زي ما قلنا الفترة الفاتت كانت فترة بتاعت نزوح، كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما هم محتاجين للحاجة دي. لكن احنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل نحن نكون جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس بتاع. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، فامتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحياة اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان نحنا وبمحل ما نحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلغين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي دارين نوصلها إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده حق لكل طفل، ويجي إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح.
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رقبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقروا عملوا شنو؟ يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فإحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب، ويعني وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدر إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. بتحس بيهم إنه هو جيل ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد داير يمشي الزراعة، داير يزرع البهايم، داير كده فشايف إن هو ده الطريق الأقصر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، واللي خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاعت التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة.
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي دور تكامل زي المثلث. إذا أي ضلع من أضلاعه بيجا ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما كأنه إحنا عملنا حاجة، كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، المدرسة، المجتمع اللي احنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة احنا قاعدين نشوف إنه هي الأسرة هي الشريك الأول، وبدون موافقة الأم والأب ما بيكون في استمرار، لأنه هم الحاجة الأساسية فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاعة التوعية للأمهات، عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها وبنكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فوق سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام لجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار يتعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي فقدر الإمكان قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دول، إنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفتها المبادرة من 6 سنوات ل 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحدد الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل، حتى الطفل بعد ما انهم هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى اساس انه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد انه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء، يعني أغلبية الأطفال دول يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني إحنا اشتغلنا على الجانب بتاع الثقة ده، إحنا كيف نخلي الطالب إنه هو يثق في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف إنه هو يقرأ ويكتب أكيد بعد ذاك هيثق في نفسه، هيقدر إنه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من أكثر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في انه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير انه يكون في اي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار انه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في الذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت، يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها، يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني، فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي دي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموا برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموا للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين. عندنا جلسات بتاعة توعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم. ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كلها حاجات، او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر، وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي. بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع، احنا كيف نستمع ليهم. قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم دير، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة، إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
3: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبو بكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
6: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعة الادعاء، وبرضو بتشوف الدفاع له موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش خصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل المكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي، فالمكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاء بتاع المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
5: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
7: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا، يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبد الله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا انه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الاساسي لقانون روما انه النظام الاساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس. هناك بيانات مبدئية ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. و محامي الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا انه يعني هذا لن يتقرر الا اذا تمت سماع الدعوة امام المحكمة. هم بيطلبوا انه لازم تتم سماع القضية امام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة. يعني اذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون اكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من انه المدعي تخلى عنهم وخزنهم. وده احساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكانيتا ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة خاصة لأنه سيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة. هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا أنه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها أمام المحكمة. هذا لا يعني إغلاق الباب أمام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة إجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندر واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندر وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا يسير هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين يسير هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في منطقة أم نبغة مر بشمال كردفان. قالت لجان مقاومة الدمازين أن المصابين بحمى الضنك في مدينة الدمازين تجاوز 3000 مصابا وعشرات الموتى، وطلبت اللجان في بيان بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالإقليم فورا وتوفير سيارات إسعاف داخل الأحياء الموبوءة لنقل الحالات الطارئة والحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كما طالبت اللجان في بيانها أيضا بتوفير فحص وعلاج حمى الضنك مجانا لكل المواطنين وتحديث البروتوكول العلاجي. قال صندوق الأمم المتحدة للسكان

0: يزال محدودا للغاية في ولاية شمال كردفان بسبب الوضع الأمني بجانب تضرر مرافق ومراكز تقديم الخدمات الصحية. ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن شركاء في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى حوالي 11 مليون شخص في أنحاء السودان وتقديم شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة لهم في النصف الأول من هذا العام. عبرت الخارجية السودانية عن استغرابها لإنكار واشنطن لعملية انخراطها مع حكومة السودان لأكثر من عام في آلية ثنائية مشتركة خصصت لبحث مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية. وقالت الخارجية في بيان إن واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية، بل رفضت اقتراحا سودانيا بإرسال وفد من الخبراء الأمريكيين إلى السودان لإجراء تقصي ميداني والتحقيق المباشر من المزايم. أعلنت السلطات بولاية الخرطوم تحرير 74 رهينة أجنبية من أجل شبكة لتجار البشر في الولاية، وذلك خلال عملية أمنية مشتركة أسفرت أيضا عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. وأوضح العميد شرطة عباس عبد القادر دينار إن العملية نفذت بالتنسيق المباشر مع قائد الشرطة العسكرية وأسفرت عن ضبط 3 مدافع دوشكا ومدفعين من طراز جرانوف و16 بندقية كلاشنكوف وبنادق قمص و5 مسدسات. أطلقت مجموعة من المتطوعات بمنطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية مبادرة مجتمعية بعنوان يلا نتعلم صح، بهدف معالجة الفجوة التعليمية لدي الأطفال وتوفير بيئة آمنة تدعم تعليمهم وحمايتهم. وقالت منى مختار الناشطة في العمل الطوعي المدني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، ولازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في انهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد في أنهم يعني أنتوا بلدة، أنتوا شنو. فإحنا كنا حريصين أنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا أنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها ويلعبوا ونحكي، ويعني وبعد ذاك تجي المرحلة تحت التعليم.
0: من جهة أخرى أصدرت وزارة الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية قرارات بنزع وتقليص مشروعات استثمارية زراعية بمحليتي دونغولا والبرقيق، شملت 134 مشروعا في دونغولا و65 مشروعا في البرقيق، ما إعادة منفعة الأراضي لحكومة السودان. وأتاحت الوزارة حق الاستئناف لدي والي الولاية خلال شهر من تاريخ إعلان القرارين. طالبت لجنة المعلمين السودانيين بوقف ما وصفته بالرسوم الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. وقالت المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجة إنه محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل الأولياء بلغت أكثر من 843 مليون جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
2: إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة، ويفتح بابا واسعا للفساد، وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد، مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة.
0: أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إزاء أوامر القبض وإعلانات النشر الصادرة بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين من قبل نيابة جرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر. وأكدت في بيان أطلع عليه راديو دبنجا رفضها وصف صحفيين معروفين بالمتهمين الحاربين رغم وجودهم خارج البلاد وتوفر وسائل التواصل معهم. وقال نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا:
3: ما يجعل هذا القانون قانون المعلوماتية

0: كيفا مسلطا ليس على الصحفيين وعلى الصحفيات فقط، وإنما كل الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي أو الذين ينشرون عبر الوسائط المتعددة لوسائط لأجهزة إعلامية. لذلك نحن في نقابة الصحفيين ضد قانون المعلوماتية بتعديلاته الجديدة، وضد أن تتحول عقوبة السجن وجوبية في قضايا النشر، وضد الطريقة التي تعاملت بها النيابة من أنها أعلنت الزملاء والزميلات متهمين هاربين دون حتى أن يتم إخطارهم للمثول أمام النيابة أو إبلاغهم بالاتهام.
1: ومن جهتها أدانت شبكة الصحفيين الإجراءات وقالت في بيان أنها تشير إلى سعي السلطات للتوسع في استخدام القانون الجنائي ضد الصحفيين بدلا من قانون الصحافة والمطبوعات الناظم لقضايا النشر الصحفي، مشيرة إلى أن الاستعانة بقانون جرائم المعلوماتية تعسفا يهدف لإيقاع عقوبات قاسية غايتها إجداء الصحفيين في السجون بهدف التضييق على حرية التعبير. انتقد اتحاد الصحفيين السودانيين الإجراءات القاضية بتحويل الصحفي بسهولة إلى متهم هارب في قضايا النشر دون استدعائه قانونيا، مؤكدا أن هذا المسلك يشكل ترهيبا صريحا للصحفيين وينعكس بصورة مباشرة وسلبية على مناخ حرية الصحافة بالبلاد. وشدد الاتحاد على أن الشفافية وعدالة الإجراءات المتبعة في قضايا النشر والعمل الصحفي تعد الضمانة الأساسية لحماية الحريات الإعلامية، محذرا من أن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات يضر ببيئة العمل الصحفي وحق المواطن في المعرفة. دعت مجموعة محامو الطوارئ النيابة بالتحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي بدلا من ملاحقة الصحفيين، معتبرة أن الإجراء يمثل انحرافا من مقتضيات العدالة والمساءلة وتقويض الدور الرقابي للصحافة. وقالت في بيان أن هذه القضية لا تتعلق بالصحفيين 47 المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب إلى جميع الصحفيين والإعلاميين، مفاداها أن النشر أو إعادة نشر أي مادة صحفية تتناول قضايا الفساد أو أداة مؤسسات الدولة قد يفضي إلى الملاحقة الجنائية. أعلنت ولاية الخرطوم والجزيرة ونهر النيل تخفيض أسعار البنزين والجازولين وفق تسعيرات جديدة دخلت حيز التنفيذ. وكانت الحكومة السودانية قررت في يونيو الماضي الدخول في استيراد المشتقات البترولية عقب تفاقم أزمة الوقود وتدني سعر صرف الجنيه واتساع عمليات شراء النقد الأجنبي لأغراض استيراد المواد البترولية من قبل الشركات العاملة في المجال. الخبر الأخير في النشرة، طرحت منصة المجتمع المدني الديمقراطي تصورا متكاملا لمشاركة المجتمع المدني المستقل في عملية السلام بالسودان، وأكدت أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تستند إلى استقلالية المجتمع المدني وإنهاء الحرب والعدالة والانتقال المدني الديمقراطي. وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من 100 من القيادات والناشطين من مختلف قطاعات المجتمع المدني، كما تعمل على تطوير رؤى مشتركة لدي الانتقال من الحرب إلى السلام ومن الحكم السلطوي إلى الدولة المدنية الديمقراطية بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والمهنية والنقابية. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الفريق في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 7 يوليو 2026. في هذه الجولة أعددنا لكم المواد التالية: ما سر تحركات القوات المسلحة السودانية في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية؟
3: يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
2: مدافعات حقوقيات يصدرن تقريرا حول تصاعد الانتهاكات ضد النساء والفتيات في ولايتي شمال وجنوب دارفور.
4: القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني.
2: لجنة المعلمين تطالب بالتحقيق حول الرسوم الدراسية الباهظة المفروضة على الطلاب بولاية الخرطوم.
5: نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح.
2: البارية التركية في بور سودان التي تم التعاقد معها هل ستحل مشكلة الكهرباء؟
6: كل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله.
2: ولدينا المزيد من المواد ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونواصل.
7: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أكد الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية العميد دكتور جمال شهيد لراديو دبنجا أن تحركات القوات المسلحة في محور الصحراء وحدود ولاية شمال دارفور الغربية تمثل بداية حقيقية لنقل مسار الحرب من كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص تحركات الجيش السوداني في حدود شمال دارفور وغرب دارفور وحدود مع تشاد وتطويق الجنينة، يعني هي بداية لانتقال حقيقي للحرب من مسارح كردفان والنيل الأزرق إلى هذه المنطقة، وهذا يتفق مع الهدف الاستراتيجي العسكري للجيش السوداني. الجيش السوداني منذ بداية هذه الحرب بعد أن تمردت ميليشيا الدعم السريع كان قد وضع هدفا استراتيجيا عسكريا، وهو الوصول إلى كل الأراضي التي تحتلها ميليشيا الدعم السريع واستعادة الفرق والوحدات العسكرية وإعادة المواطنين الشرفاء إلى المناطق التي هجروا منها ونزحوا منها بفعل هذه الميليشيا. إذن هذه التحركات الآن هي تأتي متسقة مع الخطة التي وضعتها القوات المسلحة، وأعتقد أن الآن القوات المسلحة قطعت شوطا كبيرا في هذه التحركات وبدأت تخلخل يعني الميليشيا الدعم السريع وتربي خطوط إمدادها وخططها، لأن حقيقة ظلت الناحية الغربية المتاخمة لدولة دولتي ليبيا وتشاد مفتوحة منذ فترة طويلة جدا، وهي يعني بشكل أساسي تستخدم في تمرير الدعم إلى داخل الأراضي السودانية لإدامة أمد الصراع. إذن مع وصول الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه إلى دارفور هذا بالتأكيد سيؤثر على سلاسل الإمداد لهذه الميليشيا، وكذلك الحال يعني عن الإمداد بالبشر المرتزقة والإمداد أيضا بالمواد تموين القتال والأسلحة والمعدات، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على عمليات ميليشيا الدعم السريع ويؤدي إلى تحويل البيئة العملياتية في هذه الحرب. إذن هذه العمليات هي عمليات ممنهجة وعمليات وضعتها القوات المسلحة، ولا أعتقد أنها هي صدفة أو هي مناورة فقط. يعني
2: أصدرت المدافعات الحقوقيات والقانونيات الأستاذة نفيسة حجر والأستاذة ثريا محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقريرا حقوقيا استقصائيا يوثق أنماطا متصاعدة وممنهجة من الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز التعسفي الممارس ضد النساء والفتيات والكوادر المهنية في ولايتي جنوب وشمال دارفور. المزيد في حديث المدافعة الحقوقية الأستاذة نفيسة حجر.
4: أهلا بكم. أطلقت أنا نفيسة حجر وزميلاتي الأستاذات سورية محمد أحمد والأستاذة إقبال أحمد علي تقرير حقوقي ضمن سلسلة من التقارير الرصدية الغادمة واللي هي بتتناول لي أوضاع النساء في مناطق النزاع. والشيء اللي بيكشفه التقرير ده اللي التقرير الموثق ده اللي هو انه الحوادث دي هي ما حوادث فردية أو أضرار جانبية نتيجة للحرب، بل دي استراتيجية متعمدة وممنهجة بتمارس في ولايتي جنوب دارفور وشمال دارفور، والهدف منها هي تصفية الفضاء المدني وتغويض القيادات النسوية وتكميم ألسنتهم وألسنة المدافعات عن حقوق الإنسان. لو لاحظنا بنلقى القوة المسيطرة ميدانيا وتحديدا قوات الدعم السريع بتسعى إلى فرض التحتيم الشامل على الجرائم المرتكبة عبر إسكات خط الدفاع الأخير عن المجتمع المدني. والجرائم دي ذاتها مش ضد النساء بس، ضد فئات أخرى حنتناولها في تقارير أخرى، ولكن تقريرنا ده بالتحديد بيوثق نمط خطير من الاحتغالات والاحتجازات التعسفية واللي بتستهدف بشكل مباشر الكوادر المهنية والنسوية في جنوب دارفور في منطقة نيالا. رصدنا مداهمات لصيدلية مدنية لصيدلية بحي كرري واحتجاز 3 صيدليات في سجن كوبر كوريا لمجرد إنه الصيدليات دي رفضا الابتزاز المالي ورفضا فرض الأتاوات الغير قانونية. وصغنا جملة من الاحتغالات المتزامنة، طالت 7 من المحاميات والطبيبات والإعلاميات، وده كان مباشرة بعد مشاركة في ورشة عمل تخصصية اتناولت قرار مجلس الأمن القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن. برضو في شمال دارفور بنتابع بقلق بالغ احتجاز عشرات النساء والفتيات، احتجاز تعسفي وعلى وجه الخصوص النازحات والمتطوعات في العمل الجماعي، واللهن في الأساس بيواجهن ظروف بتاع احتجاز قاسي في مغارة الاستخبارات من دون تهم. والكلام ده كله في ظل تحتيم إعلامي كامل وحصار خانق. المحتجزات الآن بيواجهوا ظروف ترغى للمعاملة القاسية والمهينة، وبتشمل الحظر التام لزيارة الأسر والمحامين والحرمان من الرعاية الطبية ومحاولة إجبار بعض الإعلاميات قسرا على العمل ضمن الماكينة الدعائية للجهة المسيطرة هناك. وللأسف يعني بعض هذه الاحتغالات يعني بتقوم بها نساء هن منسوبات لقوات الدعم السريع بيحمل رتب عسكرية، هن من يقوم. دي مشكلة كبيرة بتجاوزات كبيرة، ويجب على الدعم السريع انه يلتزم بقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، ويجب انه يعني فورا يطلق سراح المحتغلات دي.
2: اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات ولاية الخرطوم بعدم اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالرسوم الدراسية الباهظة التي تفرض على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات الولاية، مطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها. المزيد في حديث الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين.
5: نحن في لجنة المعلمين السودانيين أصدرنا بيانا حول استمرار فرض الرسوم الباهظة على التلاميذ والطلاب تحت مسمى الامتحانات الموحدة، بعد أن وقفنا على حجم المبالغ التي تم تحصيلها من الأسر في محلية جبل أولياء كمثال، والتي بلغت أكثر من 843 مليون مليار بالقديم جنيه. لكن ما نود التأكيد عليه أن محلية جبل الأولياء ليست حالة معزولة، بل هي نموذج لما يحدث في عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تستمر عمليات الجباية من التلاميذ والطلاب في ظل غياب أي إجراءات حقيقية لإيقافها أو مراجعتها أو مساءلة المسؤولين عنها. استمرار هذه الممارسات رغم وضوح خطورتها يشير إلى وجود خلل كبير في منظومة الرقابة والمساءلة، ويطرح تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين من محليات وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وأهل الخرطوم الأمين العام للحكومة. فحتى الآن لا توجد قرارات بإيقاف هذه الجبايات ولا استدعاءات للمسؤولين عنها ولا تحقيقات معلنة حول حجم الأموال التي تم تحصيلها ولا بيان يوضح للمعلمين وللمواطنين مصدر فرض هذه الرسوم وكيفية تحصيلها وكيفية صرفها وآليات المحاسبية التي تنشئها الدولة لمثل هذه الحالات إن وجدت. إننا أمام قضية لا تتعلق فقط برسوم دراسية بل تتعلق بتآكل مؤسسات الدولة وتحويل التعليم من حق مكفول للمواطنين إلى باب للجباية على حساب أسر تعاني أصلا من أوضاع اقتصادية صعبة ويفتح بابا واسعا للفساد وذلك لعدم وجود آلية للمراقبة. لقد علمنا بإنشاء آلية لمحاربة الفساد مفوضية محاربة الفساد. نقول بوضوح إذا كانت هذه المفوضية جادة في محاربة الفساد فهذا ملف جاهز ومتاح، كل المعلومات المتعلقة به معلنة، لا يحتاج إلا إلى إرادة حقيقية للتحقيق والمحاسبة. نحن في لجنة المعلمين السودانيين ننتظر تحرك من الجهات العليا لوقف هذه التجاوزات إن كانت قد تمت دون علمها أو توضيحها إذا كانت تمت تحت علمها وتحت مسؤوليتها، وهنا يجب عليها أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية بفرض هذه الرسوم التي تنافي الحق في التعليم، الحق في مجانية التعليم، التزامات الدولة بتوفير التعليم المجاني، أيضا غياب آليات المحاسبة لمثل هذه الرسوم المفروضة. وبنعتقد أنه حماية حق الأطفال في التعليم ومحاسبة كل من يثبت في تورطه هي مسؤولية لكل مؤسسات الدولة بدءا من المحلية وانتهاءا بمجلس السيادة. إن استمرار الصمت وعدم اتخاذ أي إجراء يبعث برسالة خطيرة بأن مؤسسة الدولة قد فقدت قدرتها على حماية حقوق المواطنين والمال العام.
2: أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية وصول بارجة التوريد التابعة لشركة نواوي إلى ميناء بور سودان تمهيدا لإدخالها الخدمة عقب اكتمال التجهيزات الفنية. وقال وزير الطاقة الأسبق عادل إبراهيم لراديو دبنجا إن البارجة التركية مكلفة جدا وستحتاج إلى 3 أشهر لتبدأ في العمل.
6: بخصوص الموضوع المطروح حاليا والسؤال الذي وجه لي حقيقة عدة أسئلة عن موضوع البارجة التي تحدثت عنها الصحف والميديا في بورت سودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت تعاقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين، ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا، البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله، وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنبات ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه، مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة كنا التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها ستدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان، وهذه تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز، هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء، كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة القومية. أنا في رأيي القراءة السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني، وفي وسط هذه المأساة والحرب يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط. في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية 10 ملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي، وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهات أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة، دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك، مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك. بمثل هذه الظروف والشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان.
2: أعلن تجمع كردفان للعدالة في بيان انسحابه الرسمي والنهائي من تحالف تأسيس وسحب توقيعه من الإعلان السياسي للتحالف، وأشار إلى عام كامل على إعلان حكومة التحالف دون تحقيق أهدافها. المزيد من التفاصيل في حديث مقبول أبو كلام السكرتير العام للتجمع.
8: لما قامت الحرب دي نحن كتجمع كردفان أعلننا موقفنا الواضح مع بندقية الدعم السريع. في اليوم الثاني يوم 16 أبريل أصدرنا بيان إنه نحن مع بندقية الدعم السريع لحفظ حقوق وثورة الشعب السوداني، ويجب إنه نحن نناضل من أجل إسقاط هذا النظام الديكتاتوري بكل جوانبه العسكرية والسياسية والاقتصادية وبناء سودان جديد تتحقق فيه العدالة والحرية وحكم القانون والقيادة الراشدة في ظل حكم فيدرالي يحفظ لكل إقليم حقوقه بالشكل الأمثل. واستمرت الحرب لمدة عام، وكنا يعني دائما نسدي النصح لأخواننا في الدعم السريع. لما الحرب استمرت عام ووجدنا أنه الدعم السريع استطاع أنه في خلال هذه الفترة أنه يعني يحرر 80% من أراضي السودانية، فأول تنظيم سياسي ليس أول تنظيم سياسي يعلن موقفه مع الدعم السريع، بل نحن أول تنظيم سياسي ينادي الدعم السريع بتكوين حكومة، وأرسلنا رسالة واضحة للقيادة وقلنا لهم نحن بنطالب إنه تكون حكومة مدنية ولو بعدد محدود من الوزراء، سموها حكومة مدنية، سموها حكومة حرب تقوم بخدمة المواطن وتسيير ديوان الدولة، عجلة الدولة وديوان الدولة، حتى تحفظ للمواطنين حقوقهم في العلاج، في توفير الخدمات وغيره. ولكن للأسف الشديد أخواننا ما استجابوا لنا، ورجعنا راسلناهم وطالبناهم بمقابلة حتى نقابل الأخ القائد لنطرح له وجهة نظرنا، يعني كنا عنيدين، يعني مصرين انه كنا نقابله عشان نطرح له وجهة نظرنا انه يعني في ضرورة بتتطلب انه لازم تكون في حكومة، ولكن كانوا في بعض الناس بيطلعوا بيقول لك يا خلاه نحن ما عايزين نحكم. يا اخي انت ما عايز تحكم ليه؟ ما نحن عايزين نحكم عشان نحقق العدالة، عشان نعيد للشعب السوداني ده حقوقه ومكتسباته، ونزيل النظام البائد اللي انقلب على ثورة الشعب. ويبدو انه بعد كده طبعا القيادة رأت انها لازم تكون تنظيم سياسي، وكونت تنظيمات سياسية، وكنا داعمين لهذه التنظيمات السياسية وكنا فاعلين فيها الى ان قامت تأسيس، وكنا من الأوائل الذين تسابقوا للتوقيع في ميثاق تأسيس، لأنه بتوافق مع وثيقتنا التاريخية قلبا وقالبا، كل ما سطرناه في وثيقتنا التاريخية موجود داخل ميثاق تأسيس، واستمرينا بالدعم بكل ما لدينا من جهة إعلامي إلى جهة ميداني إلى إلى إلى، ولكن اكتشفنا كارثة انه نحن المبادرين في كل المواقف، انه اقليمنا متعرض للقتل والدمار وللفلتان الامني وقياب الامن وقياب الخدمات وعدم توفر ادنى مقومات الصحة العلاجية، المواد العلاجية لصحة المواطن. فاستنفرنا وتكلمنا وواصلنا تواصلنا مع كثير من المنصات اللي ممكن تصل لقيادة التأسيس وقيادة الدعم السريع، إنه يا جماعة الحقونا، نحن في كردفان بنعاني من قياب الأمن، بنعاني من قياب الخدمات، قرى بأكملها هجرت وأصبحت خراب وأصبحت يباب، قرى بأكملها، يعني أقصى شمال كردفان إلى غرب كردفان إلى شمال غرب كردفان إلى وسط كردفان إلى إلى إلى حتى الأماكن المأهولة داخل غرب كردفان وجنوب كردفان، المناطق المأهولة تحت قيادة التأسيس يوجد فيها فلتان أمن غير مسبوق. فتصلنا الرسائل والأصوات والاستقاصات من أهلنا، يا جماعة أنتوا الناس المسؤولين عن قيادتنا، وأنتوا الناس القائمين بالدور المفروض يمثلنا، قولوا لأهلنا في الدعم السريع ولأخواننا في تأسيس أنه يلحقونا. وعدة رسائل، منها رسائل استقاصة، رسائل استنجاد، رسائل بتاعة شكوى، رسائل غاضبة، كل أنواع الرسائل بتصلنا، وبدورنا برضو بنتكلم مع أهلنا في تأسيس، ولكن لا إجابة ولا استجابة ولا في رد حتى. ونحن شايفين يعني في تباين واضح في تقديم الخدمات، في تباين في مناطق اليوم بتقدم لها الخدمات بكافة الأوجه، من صحة لإغاثة لعلاج لإعادة إعمار مراكز صحية لغيره، بينما نحن في كردفان بنعاني الأمرين. يعني حتى الأماكن اللي كانت فيها آبار للمياه الشرب تم تدميرها من متفلتين من غيره بدون ما نحدد، يعني تم تدميرها وتم نهب محتوياتها، يعني اليوم انت اذا تحركت من النهود لحد سودري لحد مبادر لحد حمرة الشيخ لحد جبرة الشيخ المناطق دي كلها لحد المجرور انت بتلقى البلاد دي خراب، اصبحت عبارة عن يعني مدن بتاعت خراب.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: عليكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشر وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبتعلق بما زال مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم عمر حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وزعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان، وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بندا؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
12: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظن تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو الأعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندا في 2011 ده ما كان حكم نهائي. كان القضاء بس بيقولوا إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014، لكن بندا لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حتى بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون، وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيت، تحت قانون روم الأساسي، أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي إلى تبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصب في صالح يعني القضية. تاني حاجة، دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014، كانت المدعي العام في الفترة دي في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني، فاتو بنسودا، بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، كان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كان الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لأنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت إنه صعب عليها إنه تتحصل على أدلة كفاية، ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة إنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
11: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة، وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية، وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
12: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت، لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة ده طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات يكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي يعني. فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون. الموضوع أخذ 5 سنوات فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا وفعلا مرت 15 سنة على ذلك. وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة يعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلة فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي اللي هو شنو الشعور بالإنصاف والاحتراف لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة مش قاعة محكمة بس في أعلى محكمة سامية في الدنيا إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم يعني. دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن تاني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى يعني. بعد ده كله الأمر ينتهي بنتيجة فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وده الضرر الحقيقي لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدموا ويمشوا المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب من الناحية التكنيكال من الناحية التقنية هو الباب لم يغلق يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة فلا يوجد مانع قانوني إنه المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
11: أستاذ رزان وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض ومخاوفة من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشل في الأبيض فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت تحقيقات لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
12: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار يعني إنذار مبكر زي early warning بس لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني وده عنده أهمية بالغة جدا في شنو بالضبط إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة خاصة فيما يتعلق بالجرائم جرائم ضد الإنسانية لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تانية برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلها وبنائها في حد ذاتها. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة، لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليهم إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول. إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده يوضح إن الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به. يعني فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم. يعني
11: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافضة الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية؟
12: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000، لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمن بموجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن. يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج، وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود، حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني، وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة. برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام، ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية، يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يرى.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من جولة السودان اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مقتل وإصابة 22 شخصا إسر هجوم شنته الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. لجان مقاومة الدمازين تطالب بإعلان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر في ولاية النيل الأزرق. الخارجية السودانية تندد بالتصريحات الأمريكية وتقول واشنطن لم تقدم دليلا واحدا على مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. لجنة المعلمين السودانيين تطالب بوقف الرسوم المفروضة على التلاميذ والطلاب في عدد من محليات ولاية الخرطوم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة ولاية شمال كردفان مقتل 15 شخصا وإصابة 7 آخرين إسر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ومن جهة أخرى دمرت مسيرات الدعم السريع محطات مياه توفر المياه لآلاف السكان في